0: هذا اللقاء شكل فضاء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
1: في إطار عملية مرحبا والعناية بالجالية، وحاولنا نوصل رسالة عنا رسلنا شخصيا وعن الجالية عموما، عنا ما نمثلوها يا غير بعد الله منها.
0: هذه المبادرة تعكس انخراط الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء ومختلف الشركاء في تنزيل التوجيهات الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، بما يستجيب لتطلعات وانتظارات مغاربة العالم ويعزز ارتباطهم الدائم بوطنهم الأم.
2: بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا سعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
3: الحمد لله هذا المهرجان برهن بانه كان واحد القيمه مضافه في هذه المدينه الشاطئيه اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح. بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابيه بانه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهموا يعني بمبادره ولا مشروع ثقافي اننا نساهموا في التنميه المحليه ديال المنطقه.
2: هذه التظاهرة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين شباب من إبراز مواهبهم.
4: الحمد لله هذا النهار هذا فوتنا واحد الساره زوينه في مارينا في المهرجان ديال مارينا، كان اول عام ديالو، فات كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. كان مهرجان ناجح
5: كما كتشوفوا، راه الاجواء كتهضر على راسها صراحه، جمهور رائع، جمهور في المستوى ومهرجان في المستوى، تنظيم رائع.
2: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
6: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: نهضر على الوليدات مثلا، هاد الفئة العمرية بالنسبة لهم هاد الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبة، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
8: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى الاستيعاب ديال داك الكتوبه، فهمتي، اذا بالنسبه للكتوبه حتى التدرج ديالهم فيها مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
9: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا، فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
10: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
6: الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
11: تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى ورحمنة. كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح، وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وأواد ملوية وداخل مناطق سوسة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعاً فوق السهول الشمالية، وسيكون البحر هادئاً بالواجهة المتوسطية وهادئاً إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: بين الوطن وأبنائه في الخارج تتجسد جسور التواصل، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي احتضنت لقاء جمع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمختلف المتدخلين بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، فرصة لتجسيد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
3: هذا الشعار هو تعزيز وتأكيد الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هي فرصة للقاء مباشر لسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع مختلف مصالح لم مركز الدولة للأجوبة على مختلف استفساراتهم وانشغالاتهم ومساعدتهم في تدليل الصعوبات التي تواجههم في قضاء أغراضهم الإدارية.
2: اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعريف بعدد من المؤهلات الثقافية للإقليم، وفي مقدمتها موسم مولي عبد الله أمغار، إلى جانب بحث سبل تعزيز مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأورش التنموية بالإقليم.
0: غريم راديو،
1: غريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: كولومبيا تجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. وفاية فيروس إيبولا تتجاوز 2000 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. الحكومة الكينية تعتزم اعتماد ميزانية كربونية لتعبئة 14 مليار دولار من التمويلات المناخية. مساعدة غذائية عاجلة ل 250 ألف شخص في الموزمبيق لمواجهة آثار الجفاف. أهلا بكم من جديد. المستهل من الكونغو الديمقراطية، وزارة الصحة بالبلاد أفادت أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا ارتفع إلى 2011 حالة، مما يفاقم القلق جراء ما يصفه مسؤول الصحة بأنه أسرع تفشي مسجل للمرض على الإطلاق. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن معهد الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 4381 إصابة مؤكدة في 5 أقاليم بالبلاد. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت أخيرا تحذيرات من تسارع انتشار الفيروس في البلاد، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرة الاستجابة الحالية. الحكومة الكينية تتجه لاعتماد ميزانية كربونية طموحة تتوخى تعبئة نحو 14 مليار دولار من التمويلات الخارجية لدعم انتقال البلاد نحو اقتصاد منخفض الكربون. هذه المبادرة تهدف إلى وضع سقف وطني لانبعاثات الغازات الدفيئة في خطوة لتعزيز ريادة كينيا في العمل المناخي بالقارة وتحقيق الحياد الكربوني. تفاصيل أوفى في تقرير إسماعيل المالكي.
6: المبادرة الكينية الجديدة وفقا لوثيقة رسمية للحكومة ستعمل على تحديد سقف وطني لانبعاثات الغازات الدفيئة، إلى جانب وضع حد أقصى لكميات خفض الانبعاثات التي يمكن السماح بنقلها إلى الخارج. وتصل التكلفة الإجمالية لاستراتيجية التخفيف من الانبعاثات إلى نحو 17.7 مليار دولار. تتوقع كينيا تمويل حوالي 3.7 مليار دولار منها من مواردها الوطنية، فيما سيعتمد الجزء المتبقى على التمويلات الدولية ونقل التكنولوجيا وبرامج تعزيز القدرات. الوثيقة أوضحت أن هذه الخطوة تشكل جسرا بين الهدف المناخي الوطني لكينيا وأهداف إزالة الكربون بعيدة المدى، ومن أبرزها تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 50 و2000. وتندرج هذه الإصلاحات في إطار تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا التي قدمتها كينيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دجنبر 2020. وبموجب هذه الالتزامات الدولية تتعهد كينيا بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 32% في أفق عام 2030، مما يعكس إرادة نيروبي في الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي وضرورات الاستدامة.
7: نختم من الموزمبيق. السلطات في البلاد شرعت في تعزيز المساعدات الغذائية لفائدة ما لا يقل عن 250 ألف شخص في إقليم سوفالا، وسط مخاوف من تأثيرات الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو على المحاصيل والأمن الغذائي. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
8: السلطات الموزمبيقية وفي ظل هذا الوضع عملت على تخزين المواد الغذائية بشكل استباقي في المناطق الأكثر عرضة للجفاف تحسبا لتفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة. السلطات أوضحت أن هذه التدابير تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع الإنتاج الزراعي بسبب نقص التساقطات وارتفاع درجة الحرارة، سيما في المناطق التي تعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة المطرية، مسجلة أن استمرار الجفاف يهدد بتقليص المحاصيل وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي خصوصا بين الأسر الأكثر هشاشة. ويأتي تحرك السلطات إقليم سوفالا بالخصوص في إطار مقاربة استباقية للحد من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة من خلال وضع الإمدادات الغذائية بالقرب من المناطق التي قد تواجه صعوبات في الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية. وكانت الموزمبيق قد تعرضت مطلع سنة 2026 لفيضانات واسعة ألحقت أضرارا كبيرة بالأراضي الزراعية، ما أثر على نحو 700 ألف شخص وزاد من هشاشة الأمن الغذائي في عدد من المناطق. وتأتي هذه التحركات الإغاثية في وقت تشير فيه تقديرات تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا أجرى إلى أن أكثر من 3,500,000 مواطن موزمبيقي يعانون بالفعل من مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
7: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط، انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين، تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا، والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرد أركانه، وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ 5 أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، و4 علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا سعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
6: الحمد لله هذا المهرجان برهن بانه كان واحد القيمه مضافه في هذه المدينه الشاطئيه اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح. بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابيه بانه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهموا يعني بمبادره ولا مشروع ثقافي اننا نساهموا في التنميه المحليه ديال المنطقه.
5: هذه التظاهرة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين شباب من إبراز مواهبهم.
7: الحمد لله هذا النهار هذا فوتنا واحد الساره زوينه في مارينا في المهرجان ديال مارينا، كان اول عام ديالو، فات كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. كان مهرجان ناجح
8: كما كتشوفوا، راه الاجواء كتهضر على راسها صراحه، جمهور رائع، جمهور في المستوى ومهرجان في المستوى، تنظيم رائع.
5: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعمالة صخيرة مارا تجسدت مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
4: تحتفي عمالة صخيرة مارا بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
5: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
3: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر نظمت عمالة إقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
7: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خص بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب بهم بلدهم الأم وبإقليم سطات خاصة.
6: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية، استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوسماسة بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة سوسماسة وتقديم آلية الدعم المتاحة من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية.
4: هي فرصة اللي كتجينا كل عام باش كنعرفوا بفرص الاستثمار مغاربة العالم، كنعرفوا أيضا بآليات تمويل، آليات الدعم والمواكبة اللي كتوفرها بلادنا وخاصة الجهة ديالنا لمغاربة العالم.
3: كما شكل هذا الاجتماع فضاء للإنصات والحوار وتبادل الآراء، ومكن من الوقوف على انتظارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم، وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: المحمدية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في لقاء خصص لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم ومواكبة انشغالاتهم. مناسبة تفتح المجال أمام حوار مباشر مع أفراد الجالية وتقاسم المعطيات حول الدينامية التي تعرفها العمالة، في سياق يتطلع فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأورش الوطنية.
3: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتظاراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعملاتنا.
2: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، من بينها برامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الضري البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
4: والقضايا الراهنة.
0: في إفريقيا هذا اليوم. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو. حالة الطقس.
6: تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى ورحمنة. كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح، وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: الأخبار المغربية. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
3: كما كتعرفوا جميع أن هذا اليوم الوطني كيجي تحت العناية السامية لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وأنه أعطى واحد المكانة خاصة للمغاربة ديال المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساهمة ديالهم والمواكبة ديالهم، وكذلك الإشراك ديالهم من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجهة ديال مراكش آسفي. اليوم متواجدين على جميع الأقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك منارة وصويرة موكادور، من أجل القرب، من أجل الإنصات، من أجل المواكبة ديال المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل أنهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدولة، شنو هما الإمكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبة.
2: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: في مناسبة تستحضر مكانة المغاربة المقيمين بالخارج وصلتهم ببلدهم الأم، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى انتظارات وانشغالات أفراد الجالية المغربية والتعريف بمختلف الخدمات والتدابير الرامية إلى مواكبتهم، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم شريكا فاعلا في التنمية وعنصرا أساسيا في بناء مغرب أكثر ازدهارا وتنافسية في أفق سنة 2030.
6: احنا واعيين بالدور اللي خصنا نقوموا به تجاه هاد الناس هادو المقيمين بالخارج، لما لهم من دور مهم في التنمية ديال هاد البلاد.
7: قامت الوكالة الحضرية للخنيفرة باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل مواكبة هذا المقام من خلال إحداث خلية داخل المؤسسة من الاثنين إلى الجمعة وخلال يوم السبت من طبيعة الحال خارج أوقات العمل، من أجل استقبال شكاية المواطنين والجالية المغربية المقيمة الخارج واتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن.
5: ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2003 مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
8: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
9: غيم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
10: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في مناسبة تستحضر أهمية حسن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء مائدة مستديرة نظمت بتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة، وخصصت لمناقشة سبل تحسين وتجويد استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يندرج في إطار مواكبة عملية مرحبة، ويأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
11: هذا اللقاء كان فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات، كذلك كانت مناقشة ديال مجموعة الإكراهات والإشكالات اللي يمكن تتواجه أفراد الجالية والسبل الكافية لمعالجتها.
5: هذا اللقاء شكل فضاء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
12: في إطار عملية مرحبة والعناية بالجالية، وحاولنا نوصلوا رسالة عنا رسلنا شخصيا وعن الجالية عموما، عنا ما نمثلوها يا غير بعد الله منها.
5: هذه المبادرة تعكس انخراط الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء ومختلف الشركاء في تنزيل التوجيهات الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، بما يستجيب لتطلعات وانتظارات مغاربة العالم ويعزز ارتباطهم الدائم بوطنهم الأم.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: بالدار البيضاء تم إبراز الدور الهام الذي تطلع به الجالية المغربية بالخارج في مواكبة الأوراش الاستراتيجية والتنموية التي أطلقها المغرب في أفق سنة 2030، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة مقاطعة عين شق بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء الذي ترأسته عامل عمالة مقاطعة عين الشق بشرى برادي تميز بمشاركة أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الإدارية والأمنية والغرف المهنية والقطاع الخاص، وكذا فعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة برادي أن الجالية المغربية التي تزخر بكفاءات وخبرات علمية ومهنية واقتصادية متميزة تشكل رصيدا استراتيجيا لمواكبة الدينامية التنموية للمملكة وتعزيز إشعاع المغرب إقليميا ودوليا. ودعت في هذا السياق مختلف المصالح المعنية إلى تعزيز آليات التواصل والمواكبة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تكثيف اللقاءات والأنشطة ذات الطابع الثقافي والاقتصادي والعلمي، بما يمكن من التعرف بشكل أفضل على انتظاراتهم وتشجيع انخراطهم في المشاريع التنموية الوطنية. هذا وبالموازاة مع اللقاء تم تنظيم مجموعات من الأروقة من طرف المؤسسات والمصالح الإدارية والتقنية التي قامت بعرض الخدمات والتسهيلات المقدمة من طرفها لفائدة أفراد الجالية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعات واحتياجاتهم.
14: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا، يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة، لا من خلال يعني المواكبة ديالهم، لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم، من خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر. فهما من طبيعة الحال كفصل يعني الدار الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني هالدينامية اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله ينصره.
9: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفضل

0: الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار، لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين، وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر، وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاد أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي الزاوية الأمغارية، ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما وأن يسكنهما فسيح جنانها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تزخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
7: كما كتعرفوا جميع أن هذا اليوم الوطني كيجي تحت العناية السامية لسيدنا الله ينصرو، اللي ولا وأنه أعطى واحد المكانة خاصة للمغاربة ديال المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساهمة ديالهم والمواكبة ديالهم، وكذلك الإشراك ديالهم من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال الجادة المراكش الأسفي. اليوم متواجدين على جميع الأقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك منارة

0: وصورة موكادور من أجل القرب، من أجل الإنصات، من أجل المواكبة ديال المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل أنهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدولة، شنو هما الإمكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبة.
1: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
2: أخبار المغرب والعالم. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
4: في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسا بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة سوس ماسا وتقديم آلية الدعم المتاحة من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية.
5: هي فرصة اللي كتجينا كل عام باش كنعرفوا بفرص الاستثمار مغاربة العالم، كنعرفوا أيضا بآليات تمويل، آليات الدعم والمواكبة اللي كتوفرها بلادنا وخاصة الجهة ديالنا لمغاربة العالم.
4: كما شكل هذا الاجتماع فضاء للإنصات والحوار وتبادل الآراء، ومكن من الوقوف على انتظارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم، وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: بعمالة صخيرة مارا تجسدت مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
7: تحتفي عمالة صخيرة مارا بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
8: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
6: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية، حالة الطقس.
9: تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى وارحمنا، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح، وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وأواد ملوية وداخل مناطق سوسة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الأسرة هي البيئة اللي كيفتح عليها الفرد عينيه وكيكبر فيها وكيتعلم منها أولى قيمه ومبادئه وسلوكياته منذ اللحظات الأولى من حياته، وكيبدأ في اكتساب صفاته الشخصية من خلال اللي كيشوفه وكيسمعه داخل البيت. لذلك تقوية شخصية الفرد كتبدأ من التربية في حضن الأسرة، هي اللي كتعلمه كيفاش يعتمد على راسه وكيفاش يتعامل مع أفراد الأسرة دياله والأجانب عليه وكيفاش يتصرف في الشارع وغيره. وكل ما كانت التربية الأسرية سليمة كل ما كان الفرد أكثر قدرة على مواجهة كل الصعاب، وكتكون شخصيته قوية وكيكون نافع في المجتمع دياله بما فيه الأسرة. والشخصية القوية للفرد ما كتعنيش التسلط أو فرض الرأي على الآخرين بالقوة، وإنما كتعني امتلاك الفرد للثقة بنفسه والقدرة على اتخاذ القرار والتعبير على آرائه في حدود الأدب والاحترام مع تقبل الاختلاف والتعامل مع المواقف بحكمة واتزان. وهذه الصفات لا تولد مع الإنسان، هي تكتسب بالتربية والتوجيه والممارسة اليومية داخل الأسرة أولاً، وكتبدأ عملية بناء الشخصية منذ الطفولة، وكيحتاج الطفل للشعور بالأمان والحب والاهتمام قبل كل شيء حتى يكبر سليم نفسيا. ومن اللي كيلقى الطفل من والديه هذا الاهتمام والتشجيع على التعبير على أفكاره وكيمنحوه فرصة المشاركة في اتخاذ بعض القرارات المناسبة لسنه، كيشعر بقيمته وكيتزاد احترامه لذاته. هاد المراحل في التربية أكد عليها علم النفس، اللي كيأكد أيضا على أن الأسرة إذا كانت كتعتمد على التوبيخ المستمر أو السخرية من أخطاء الطفل وكتأمره بالسكوت في كل مرة لأنه حشومة يقول رأيه، فهاد الأسلوب هو اللي كيضعف شخصيته وكيخليه يفقد الثقة بنفسه. لأن أسلوب الوالدين في التعامل مع الأبناء كيلعب دور حاسم في تكوين شخصيتهم، لذلك الحزم المصحوب بالحنان والحب والتوجيه القائم على الحوار والإقناع كيحققوا نتائج أفضل من العنف أو القسوة أو التدليل المفرط. فالطفل اللي غيكون فرد مسؤول في المستقبل كيحتاج لحدود واضحة كتنظم سلوكه، لكن في نفس الوقت كيحتاج للاحترام والتقدير حتى يولف الانضباط على اقتناع وماشي لأنه خايف. ومن أهم الوسائل اللي كتساهم في تقوية شخصية الفرد داخل الأسرة حسب علم النفس تعليمه تحمل المسؤولية من الصغر، ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تكليفه ببعض المهام المنزلية المناسبة لسنه وتشجيعه على إنجازها بنفسه مع الثناء على جهوده حتى ولو ما كانش أداؤه كامل، لأن المسؤولية كتنمي عنده روح المبادرة والاستقلالية وكتجعله أكثر استعداد لمواجهة متطلبات الحياة في المستقبل. دور الأسرة أيضا ما كيوقفش عند التربية الأخلاقية فقط، ولكن كيمتد لتنمية القدرات العقلية والفكرية للأبناء في تشجيعهم على القراءة وعلى آداب الحوار وعلى طرح الأسئلة وعلى احترام آرائهم. هاد الجوانب كتساعدهم على تكوين شخصية واعية قادرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات السليمة، وكتمنحهم فرصة التعلم من الأخطاء ديالهم بدون مبالغة في العقاب، حتى يكونوا شخصية أكثر نضج وثقة. أيضا خاص تقديم في كل مناسبة القدوة حسنة، وماشي من أجل المقارنة أو التعجيز، لأنها كتعتبر ضمن أقوى وسائل التربية. فالطفل الصغير كيتعلم من السلوكيات والأفعال اللي الوالدين ديالو كيقولوها وأيضا كيطبقوها في حياتهم، بحال الصدق والأمانة والشجاعة وعدم الغش، وغالبا ما كيكتسب هاد الصفات بشكل تلقائي. أما إذا وجد تناقض بين الأقوال والأفعال، يقدر يفقد ثقته في التوجيهات اللي كيتلقاها، وغيكون الشارع هو المكان اللي غياخد منه للأسف فقط الأسوأ ما في السلوكيات، لأن التربية كتبدأ من هذه الأمور، والقدوة الحسنة كتخلي أثر عميق في نفوس الأبناء وهي اللي كترشدهم. فتكوين شخصية قوية بالنسبة للفرد خاصو ياخد أسسها من الأسرة اللي عندها دور، وهي اللي قادرة تحميه من كل سلوك غيأثر سلبا على مستقبله، وتوجيهه في كل مراحل حياته حتى يشتد عوده، مع متابعة أيضا واعية من الوالدين، لأنها غتساعده على التمييز بين النافع والضار بالنسبة لحياته، حتى ينعم بحياة مستقرة وآمنة، ويحميه من التأثر بالسلوكيات السلبية المنتشرة في الشارع وفي بعض الأماكن وفي العالم الافتراضي. من جهة أخرى، التربية القائمة على الاحترام المتبادل داخل الأسرة كتساهم في إعداد أفراد قادرين على بناء علاقات اجتماعية ناجحة، وعلى الاندماج في المجتمع، وعلى التسامح والصبر وضبط النفس، الأمر اللي كيكسبهم مهارات اجتماعية كتجعلهم ناجحين في حياتهم الشخصية والمهنية. حسب علم النفس، الكلمة الطيبة والثناء الصادق والاحتفال بالإنجازات الصغيرة وتجاوز بعض الأخطاء مع التنبيه لها كتدفع الطفل يجتهد، وفي المقابل تقليل من شأن إنجازاته الصغيرة تقدر تحبطه وتفقده الدافعية. ودراسات تربوية ونفسية عديدة كتأكد أن السنوات الأولى من عمر الطفل هي المرحلة الأكثر تأثيراً في تكوين شخصيته، وكتشكل خلالها معظم عاداته واتجاهاته الأساسية. لذلك الاستثمار في التربية الأسرية هو استثمار في مستقبل الفرد والمجتمع. شكراً لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة وإقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
1: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خص بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب بهم بلد الأم وبإقليم سطات خاصة.
3: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية، استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: المحمدية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في لقاء خصص لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم ومواكبة انشغالاتهم، مناسبة تفتح المجال أمام حوار مباشر مع أفراد الجالية وتقاسم المعطيات حول الدينامية التي تعرفها العمالة، في سياق يتطلع فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأورش الوطنية.
7: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتظاراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالتنا.
6: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، من بينها برامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الضري البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
6: بين الوطن وأبنائه في الخارج تتجسد جسور التواصل، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي احتضنت لقاء جمع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمختلف المتدخلين بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، فرصة لتجسيد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
11: هذا الشعار هو تعزيز وتأكيد الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، هي فرصة للقاء مباشر لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع مختلف مصالح لا مركزة للدولة للأجوبة على مختلف استفساراتهم وانشغالاتهم ومساعدتهم في تدليل الصعوبات التي تواجههم في قضاء أغراضهم الإدارية.
6: اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعريف بعدد من المؤهلات الثقافية للإقليم وفي مقدمتها موسم مولي عبد الله أمغار، إلى جانب بحث سبل لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأورش التنموية بالإقليم.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: ريم راديو.
13: بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا سعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
14: الحمد لله هذا المهرجان برهن بأنه كان واحد القيمة مضافة في هذه المدينة الشاطئية اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح، بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابية بأنه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهمه يعني بمبادرة ولا مشروع ثقافي أننا نساهمه في التنمية المحلية ديال المنطقة.
13: هذه التظاهرات التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين شباب من إبراز مواهبهم.
15: الحمد لله هذا النهار هذا فوتنا واحد الساره زوينه في مارينا في المهرجان ديال مارينا، كان اول عام ديالو، فات كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. كان مهرجان ناجح
16: كما كتشوفوا، راه الاجواء كتهضر على راسها صراحه، جمهور رائع، جمهور في المستوى ومهرجان في المستوى، تنظيم رائع.
13: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
8: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: انغمس نيم كرة إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو
8: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
18: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعات واحتياجاتهم.
19: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا، يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة، لا من خلال يعني المواكبة ديالهم، لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم، من خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر، فهما من طبيعة الحال في صلب يعني الدارة الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني هالدينامية اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله ينصرو.
18: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة الاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
20: يلبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله، احنا نبغيو بلادنا تكون بحال هكا، يجي الإنسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتبطين ببلادنا.
21: جميع الخدمات كاينة متوفرة في المغرب الحمد لله، إذا راه كنمشيو ولا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا في الجالية، ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
18: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
22: كولومبيا تجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية.
8: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
1: في مناسبة تستحضر أهمية حسن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء مائدة مستديرة نظمت بتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة، وخصصت لمناقشة سبل تحسين وتجويد استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يندرج في إطار مواكبة عملية مرحبة، ويأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
2: هذا اللقاء كان فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات، كذلك كانت مناقشة ديال مجموعة الإكراهات والإشكالات اللي يمكن تتواجه أفراد الجالية والسبل الكفيلة بمعالجتها.
1: هذا اللقاء شكل فضاء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
4: في إطار عملية مرحبة والعناية بالجالية، وحاولنا نوصلوا رسالة عنا رسلنا شخصيا وعن الجالية عموما عنا ما نمثلوها يا غير بعد الله منها.
1: هذه المبادرة تعكس انخراط الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء ومختلف الشركاء في تنزيل التوجيهات الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، بما يستجيب لتطلعات وانتظارات مغاربة العالم ويعزز ارتباطهم الدائم بوطنهم الأم.
9: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو.
9: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
23: راديو. إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
23: الأخبار على مدار الساعة.
24: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرد أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ خمسة أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، و4 علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في مناسبة تستحضر مكانة المغاربة المقيمين بالخارج وصلتهم ببلدهم الأم، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى انتظارات وانشغالات أفراد الجالية المغربية والتعريف بمختلف الخدمات والتدابير الرامية إلى مواكبتهم بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم شريكا فاعلا في التنمية وعنصرا أساسيا في بناء مغرب أكثر ازدهارا وتنافسية في أفق سنة 2030.
11: احنا واعيين بالدور اللي خصنا نقوم به تجاه هاد الناس هادو المقيمين بالخارج، لما لهم من دور مهم في التنمية ديال هاد البلاد.
25: قامت الوكالة الحضرية للخنيفرة باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل مواكبة هذا المقام من خلال إحداث خلية داخل المؤسسة من الاثنين إلى الجمعة وخلال يوم السبت من طبيعة الحال خارج أوقات العمل، من أجل استقبال شكاية المواطنين والجالية المغربية المقيمة الخارج واتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن.
10: ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2003 مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
0: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
26: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
27: بالدار البيضاء تم إبراز الدور الهام الذي تطلع به الجالية المغربية بالخارج في مواكبة الأوراش الاستراتيجية والتنموية التي أطلقها المغرب في أفق سنة 2030، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة مقاطعة عين الشق بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء الذي ترأسته عامل عمالة مقاطعة عين الشق بشرى برادي تميز بمشاركة أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الإدارية والأمنية والغرف المهنية والقطاع الخاص، وكذا فعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة برادي أن الجالية المغربية التي تزخر بكفاءات وخبرات علمية ومهنية واقتصادية متميزة تشكل رصيدا استراتيجيا لمواكبة الدينامية التنموية للمملكة وتعزيز إشعاع المغرب إقليميا ودوليا. ودعت في هذا السياق مختلف المصالح المعنية إلى تعزيز آليات التواصل والمواكبة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تكثيف اللقاءات والأنشطة ذات الطابع الثقافي والاقتصادي والعلمي، بما يمكن من التعرف بشكل أفضل على انتظاراتهم وتشجيع انخراطهم في المشاريع التنموية الوطنية. هذا وبالموازاة مع اللقاء تم تنظيم مجموعة من الأروقة من طرف المؤسسات والمصالح الإدارية والتقنية التي قامت بعرض الخدمات والتسهيلات المقدمة من طرفها لفائدة أفراد الجالية.
6: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
12: ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
13: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار، لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين، وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر، وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاد أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي الزاوية الأمغارية. ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما وأن يسكنهما فسيح جنانها.
12: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. المديرية العامة للضرائب تعلن أن آخر أجل لأداء عدد من التزامات الضريبية فاتح شتنبر المقبل. بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، إبراز الفرص الاستثمارية بإقليم تيزنيت للمغاربة المقيمين بالخارج. البرتغال تستقطب أزيد من 500 مليون يورو من الاستثمارات الفندقية في 6 أشهر.
3: وفي التفاصيل، ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. المديرية أوضحت في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، ومؤسسات الائتمان، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين، ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. احتضنت عمالة إقليم تيزنيت لقاء بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج المنظم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030. كنزة بخاري والتفاصيل.
16: عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري أكد في كلمة له بالمناسبة أن تخليد هذه المناسبة الوطنية يشكل فرصة لإعادة تأكيد التزام المغرب تجاه جاليته المقيمة بالخارج وتعزيز قنوات التواصل مع هذه الفئة والإصغاء إلى انشغالاتها وتطلعاتها. وبعد أن أبرز العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغاربة العالم، استعرض السيد الجوهري الجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف استقبال الجالية المغربية وتوطيد آليات الدعم الموضوعة رهن إشارتها، مشددا على ضرورة تحسين التواصل معها وتبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
3: وإلى البرتغال، استقطب القطاع الفندقي استثمارات بقيمة 508 ملايين يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع قدره 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الأشهر 18 الماضية تجاوزت الاستثمارات في القطاع الفندقي البرتغالي مليار يورو عبر 19 صفقة، فيما برز مستثمرون من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا ضمن أبرز الفاعلين في السوق. وتأتي هذه الدينامية في سياق استمرار نمو النشاط السياحي، إذ بلغ عدد ليالي المبيت في المؤسسات السياحية 28.74 مليون ليلة خلال النصف الأول من السنة، بزيادة 1.5% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد نزلاء حوالي 3%. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، في أمان الله.
17: ريم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
20: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
21: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا، وانه عطى واحد المكانة خاصة المغاربة ديال المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساهمة ديالهم والمواكبة ديالهم وكذلك الإشراك ديالهم من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جادة مراكش أسفي. اليوم متواجدين على جميع الأقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش كذلك منارة وصويرة موكادور من أجل القرب من أجل الإنصات من أجل المواكبة ديال المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج من أجل أنهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدولة شنو هما الإمكانيات ديال التمويل وشكون هما البرامج ديال المواكبة.
1: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030 تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو
4: غريم راديو
8: الإذاعة الأقرب إليكم
9: غريم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية.
17: في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوسماسة بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة سوسماسة وتقديم آلية الدعم المتاحة من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية.
22: هي فرصة اللي كتجينا كل عام باش كنعرفوا بفرص الاستثمار مغاربة العالم كنعرفوا أيضا بآليات تمويل آليات الدعم والمواكبة اللي كتوفرها بلادنا وخاصة الجهة ديالنا لمغاربة العالم.
17: كما شكل هذا الاجتماع فضاء للإنصات والحوار وتبادل الآراء ومكن من الوقوف على انتظارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
4: غريم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية.
23: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
28: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية.
29: بعمالة صخيرة مرة تجسدت مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
0: تحتفي عمالة أسخرة تمارة بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
5: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
29: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
28: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
28: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس،
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى ورحمنة، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة وإقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.

0: قضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من السعيدية حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، شكلت مناسبة لتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة. وتميزت هذه الدورة الأولى التي جمعت على منصة واحدة بمارينا السعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية بتنظيم محكم وعروض فنية مبهرة وأجواء ودية. شكلت هذه التظاهرة الجديدة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، شكلت فرصة مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين الشباب من إبراز مواهبهم. جدد الفنان المغربي أمين بوتشار لقاءه بالجمهور التونسي في حفل أحياه بمدينة بنزرت شمال البلاد، وشكل الحفل الذي نظم في إطار مهرجان بنزرت الدولي محطة أخرى أكدت النجاح الملفت لصيغة الجمهور يغني التي تقوم عليها حفلات الفنان المغربي وسط الجمهور التونسي. وسبق للفنان المغربي بوتشار أن أحيا حفلا ضمن الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي سنة 2024 قبل أن يعود السنة بعد ذلك ليحيي حفلا آخر في مسرح قرطاج الأثري ضمن برمجة قرطاج أوف الحفلات التي تنظم خارج المهرجان. شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المحمدية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في لقاء خصص لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم ومواكبة انشغالاتهم. مناسبة تفتح المجال أمام حوار مباشر مع أفراد الجالية وتقاسم المعطيات حول الدينامية التي تعرفها العمالة في سياق يتطلع فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأورش الوطنية.
5: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتداراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

0: يلي عملتنا.
1: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، من بينها برامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الضري البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030.
2: دريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: دريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بين الوطن وأبنائه في الخارج تتجسد جسور التواصل، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي احتضنت لقاء جمع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمختلف المتدخلين بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، فرصة لتجسيد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
5: هذا الشعار هو تعزيز وتأكيد الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، هي فرصة للقاء مباشر لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع مختلف مصالح لا مركز للدولة للأجوبة على مختلف استفساراتهم وانشغالاتهم ومساعدتهم في تدليل الصعوبات التي تواجههم في قضاء أغراضهم الإدارية.
1: اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعريف بعدد من المؤهلات الثقافية للإقليم، وفي مقدمتها موسم ولي عبد الله أمغار، إلى جانب بحث سبل لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأوراش التنموية بالإقليم.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
8: بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا سعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
9: الحمد لله هذا المهرجان برهن بأنه كان واحد القيمة مضافة في هذه المدينة الشاطئية اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح، بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابية بأنه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهمه يعني بمبادرة ولا مشروع ثقافي أننا نساهمه في التنمية المحلية ديال المنطقة.
8: هذه التظاهرة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين شباب من إبراز مواهبهم.
10: الحمد لله هذا النهار هذا فوتنا واحد السهره زوينه في مارينا في المهرجان ديال مارينا، كان اول عام ديالو
0: فات كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. كان مهرجان ناجح
7: كما كتشوفوا، راه الاجواء كتهضر على راسها صراحه. جمهور رائع، جمهور في المستوى ومهرجان في المستوى، تنظيم رائع.
8: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إن غمزني الكرة، إن مادن دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين نغميسن، غماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
10: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا، يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة، لا من خلال يعني المواكبة ديالهم، لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم، من خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر. فهما من طبيعة الحال في صلب يعني الدار الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني الدينامية اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله يسره.
8: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة الاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
11: يلبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله. احنا نبغيو بلادنا تكون بحال هكا، يجي الإنسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتبط ببلادنا.
12: جميع الخدمات كاينة متوفرة في المغرب الحمد لله. إذا راه كنمشيو ولا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا من الجالية، ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
8: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
2: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
13: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
14: كولومبيا تجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، والبداية بالعناوين. المركز الجهوي للاستثمار يطلق قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم بطنجة. مغاربة العالم في صلب مشاريع التنمية الاقتصادية في أفق 2030 بفاس. وإبراز الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في إنجاح أوراش 2030 بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر ببني ملال. وفي مستهل هذا العدد، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030. وتروم القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز الجهوي للاستثمار. وتندرج القافلة في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية. وننتقل إلى فاس، حيث شكل موضوع إسهام مغاربة العالم في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها المملكة في أفق 2030 محور اجتماع نظم بفاس بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج. تفاصيل أوفى ياسين زكراوي.
17: هذا اللقاء التواصلي الذي نظم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 بمشاركة مؤسسات عمومية ومن القطاع الخاص والعديد من مغاربة العالم الذين اطلعوا على فرص الاستثمار في الجهة وآليات المواكبة والتسهيلات الإدارية المتاحة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السيد خالد أيت الطالب الدور المحوري الذي يطلع به مغاربة العالم في مسيرة التنمية بالمملكة، مشيرا إلى أن مهاراتهم وخبراتهم وشبكات علاقاتهم في بلدان الإقامة تشكل ركيزة أساسية للاستثمار والابتكار ونقل الخبرة والمعرفة. السيد خالد أيت الطالب أشار إلى أن مساهمة مغاربة العالم تتجاوز البعد المالي لتشمل المشاركة في مختلف المشاريع الاستراتيجية التي تنجزها المملكة، ولا سيما من خلال سهامات الكفاءات المغربية العاملة في الشركات والجامعات ومراكز البحوث حول العالم، والتي تشكل قيمة مضافة تسهم في مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
16: ودائما في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم، شكل موضوع المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 محور لقاء تواصلي ترأسه بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة والي الجهة محمد بن رباك بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر. وشكل هذا اللقاء السنوي الذي حضره رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال ورؤساء الغرف المهنية والجماعات الترابية وممثل المصالح الأمنية واللامركز والمؤسسات المالية والأبناك، إلى جانب ممثلي الجالية المغربية المقيمين بالخارج، مناسبة لإنصات والتواصل وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز مساهمة مغاربة العالم في خدمة التنمية المحلية والوطنية. وفي كلمة بالمناسبة، ذكر السيد بن رباك بالعناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرأسمال البشري المغربي المقيم بالخارج، مبرزا أن اختيار شعار هذه السنة يجسد المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها الكفاءة الكفاءات المغربية والإرادة الراسخة للمملكة في تعبئة طاقتها من أجل إنجاح الأوراش الكبرى في أفق سنة 2030، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتطوير البنية التحتية، فضلا عن الاستعداد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العدد لهذا اليوم، إلى اللقاء.
15: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
18: في مناسبة تستحضر أهمية حسن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء مائدة مستديرة نظمت بتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة، وخصصت لمناقشة سبل تحسين وتجويد استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يندرج في إطار مواكبة عملية مرحبة، ويأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
19: هذا اللقاء كان فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات، كذلك كانت مناقشة ديال مجموعة الإكراهات والإشكالات اللي يمكن تتواجه أفراد الجالية والسبل الكفيلة بمعالجتها.
18: هذا اللقاء شكل فضاء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
20: في إطار عملية مرحبا والعناية بالجالية، وحاولنا نوصلوا رسالة عنا رسلنا شخصيا وعن الجالية عموما، عنا ما نمثلوها يا غير بعد الله منها.
18: هذه المبادرة تعكس انخراط الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء ومختلف الشركاء في تنزيل التوجيهات الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، بما يستجيب لتطلعات وانتظارات مغاربة العالم ويعزز ارتباطهم الدائم بوطنهم الأم.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط، انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر عشت الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين، تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرد أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ خمسة أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، وأربعة علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: في مناسبة تستحضر مكانة المغاربة المقيمين بالخارج وصلتهم ببلدهم الأم، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى انتظارات وانشغالات أفراد الجالية المغربية والتعريف بمختلف الخدمات والتدابير الرامية إلى مواكبتهم بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم شريكا فاعلا في التنمية وعنصرا أساسيا في بناء مغرب أكثر ازدهارا وتنافسية في أفق سنة 2030.
4: احنا واعيين بالدور اللي خصنا نقوم به تجاه هاد الناس هادو المقيمين بالخارج، لما لهم من دور مهم في التنمية ديال هاد البلاد.
5: قامت الوكالة الحضرية للخنيفرة باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل مواكبة هذا المقام من خلال إحداث خلية داخل المؤسسة من الاثنين إلى الجمعة وخلال يوم السبت من طبيعة الحال خارج أوقات العمل، من أجل استقبال شكاية المواطنين والجالية المغربية المقيمة بالخارج واتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن.
3: ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2003 مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: بالدار البيضاء تم إبراز الدور الهام الذي تطلع به الجالية المغربية بالخارج في مواكبة الأوراش الاستراتيجية والتنموية التي أطلقها المغرب في أفق سنة 2030، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة مقاطعة عين شق بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء الذي ترأسته عامل عمالة مقاطعة عين شق بشرى برادي تميز بمشاركة أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الإدارية والأمنية والغرف المهنية والقطاع الخاص، وكذا فعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة برادي أن الجالية المغربية التي تزخر بكفاءات وخبرات علمية ومهنية واقتصادية متميزة تشكل رصيدا استراتيجيا لمواكبة الدينامية التنموية للمملكة وتعزيز إشعاع المغرب إقليميا ودوليا. ودعت في هذا السياق مختلف المصالح المعنية إلى تعزيز آليات التواصل والمواكبة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تكثيف اللقاءات والأنشطة ذات الطابع الثقافي والاقتصادي والعلمي بما يمكن من التعرف بشكل أفضل على انتظاراتهم وتشجيع انخراطهم في المشاريع التنموية الوطنية. هذا وبالموازاة مع اللقاء تم تنظيم مجموعة من الأروقة من طرف المؤسسات والمصالح الإدارية والتقنية التي قامت بعرض الخدمات والتسهيلات المقدمة من طرفها لفائدة أفراد الجالية.
6: ريم راديو.
8: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
10: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفص الحجام، والبداية بالعناوين. موجة الحر تمتد في فرنسا ورفع التأهب في 43 مقاطعة. شهر يوليوز الأشد حرارة في تاريخ الولايات المتحدة منذ سنة 1895. في إندونيسيا حرائق الغابات تجبر السلطات على إغلاق العديد من المدارس. أهلا بكم من جديد. الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن وضع 43 مقاطعة تحت مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر. مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر اعتبارا من ظهر الثلاثاء في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. درجة الحرارة القصوى سجلت ارتفاعا في مختلف أنحاء البلاد لتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية في المقاطعات الموضوعة تحت مستوى التأهب البرتقالي. كما تم وضع 67 مقاطعة من بينها باريس وضواحيها القريبة تحت مستوى التأهب البرتقالي طوال يوم الأربعاء، مع توقعات ببلوغ موجة الحر ذروتها المحتملة منتصف الأسبوع الجاري. ارتباطا بحرارة الجو دائما، وفي الولايات المتحدة الأمريكية شهر يوليوز الماضي كان الأشد حرارة على الإطلاق في تاريخ البلاد، متجاوزا كافة الأرقام المسجلة منذ عام 1895. تفاصيل أوفى في تقرير عثمان الصولي.
11: بحسب الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط درجة الحرارة في الجزء القاري من البلاد 24.9 درجة خلال الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى المسجل منذ عام 1895. وقد شهدت البلاد قبابا حرارية ضخمة ومتعاقبة، وهي أنظمة جوية تحبس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض، ما تسبب في تسجيل درجات الحرارة قياسية امتدت من الساحل الشرقي إلى السهول الوسطى وولايات الجنوب الغربي، محطمة بذلك أكثر من 600 رقم قياسي شهري لدرجات الحرارة العليا والدنيا خلال هذا الشهر. العواقب البيئية الفورية لهذه الحرارة الشديدة تجلت في مواجهة ما يقارب من نصف الأراضي الأمريكية حالة من الجفاف بحلول نهاية الشهر. علماء المناخ في الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أوضحوا أن تكرار هذه الموجات الحرارية يرتبط ارتباطا مباشرا بالتغير المناخي العالمي الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
12: نختم من إندونيسيا. حرائق الغابات في البلاد تجبر السلطات على إغلاق العديد من المدارس لحماية التلاميذ تزامنا مع بدء موسم جفاف شديد تفاقمه ظاهرة النينيو. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
13: السحب والدخانية الناجمة عن حرائق الغابات حالت دون متابعة عشرات الآلاف من التلاميذ في جزيرة بورنيو دراستهم في وقت امتد فيه تأثير الضباب الدخاني إلى الجارة ماليزيا، مما دفع إدارة الأرصاد الجوية بها إلى حث المواطنين على ملازمة منازلهم. كما سجل مؤشر تلوث الهواء اليوم مستوى غير صحي بلغ 190، وذلك ببلدة سيريان بولاية ساراواك شرق البلاد. وعلى مستوى التدخلات الميدانية يواصل رجال الإطفاء لليوم التاسع مكافحة حريق بمنتزه وطني في جزيرة غاوا أتى على مساحة 900 هكتار، لترتفع بذلك المساحة المتضررة من الحرائق عبر أنحاء البلاد منذ بداية العام إلى أزيد من 107,000 هكتار، وهو ما يمثل ضعف المساحة المسجلة خلال سنة 2023. وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فقد تم التعبئة أزيد من 48,000 عنصر لمكافحة الحرائق عبر 6 مقاطعات. وكان وزير الأمن جاماري تشانياغو قد أكد نشر 43 مروحية وما يصل إلى 15 طائرة ثابتة الجناحين لتنفيذ عمليات تلقيح السحب بهدف تحفيز هطول الأمطار عند توفر السحب اللازمة.
12: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإيكولوجية. إلى اللقاء.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
15: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار، لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين، وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر، وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاد أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي الزاوية الأمغارية. ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما وأن يسكنهما فسيح جنانها.
8: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار، لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين، وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر، وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاد أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي الزاوية الأمغارية. ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما وأن يسكنهما فسيح جنانها.
8: غيم راديو،
15: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط، انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرد أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ خمسة أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، وأربعة علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: المحمدية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في لقاء خصص لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم ومواكبة انشغالاتهم، مناسبة تفتح المجال أمام حوار مباشر مع أفراد الجالية وتقاسم المعطيات حول الدينامية التي تعرفها العمالة، في سياق يتطلع فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأورش الوطنية.
19: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتظاراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالتنا.
18: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، من بينها برامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الضري البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030.
17: أخبار المغرب والعالم.
20: كولومبيا تجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية.
8: ريم راديو،
17: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
21: بعمالة صخيرات مارا تجسدت مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
0: تحتفي عمالة الصخيرة تمارة بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
2: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
21: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
22: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
23: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
24: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: ريم راديو،
22: الأخبار على مدار الساعة.
25: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة إقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
26: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خص بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب ببلده الأم وبإقليم سطات خاصة.
25: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
25: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوات المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
27: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة، لا من خلال يعني المواكبة ديالهم، لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم، ومن خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر، فهما بطبيعة الحال في صلب يعني الدار الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني هالدينامية اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله ينصره.
25: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة الاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
28: لبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله، احنا نبغيو بلادنا تكون بحال هكا، يجي الإنسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتبط ببلادنا.
29: جميع الخدمات كاينه متوفره في المغرب الحمد لله، اذا راه كنمشيو ولا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا من الجاليه ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
25: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته تقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضاً عابراً، بل جزءاً من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال
24: من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
23: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
19: في مناسبة تستحضر أهمية حسن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء مائدة مستديرة نظمت بتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة، وخصصت لمناقشة سبل تحسين وتجويد استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يندرج في إطار مواكبة عملية مرحبة، ويأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
7: هذا اللقاء كان فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات، كذلك كانت مناقشة ديال مجموعة الإكراهات والإشكالات اللي يمكن تتواجه أفراد الجالية والسبل الكفيلة بمعالجتها.
19: هذا اللقاء شكل فضاء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
9: في إطار عملية مرحبة والعناية بالجالية، وحاولنا نوصلوا رسالة عنا رسلنا شخصيا وعن الجالية عموما عنا ما نمثلوها يا غير بعد الله منها.
19: هذه المبادرة تعكس انخراط الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء ومختلف الشركاء في تنزيل التوجيهات الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، بما يستجيب لتطلعات وانتظارات مغاربة العالم ويعزز ارتباطهم الدائم بوطنهم الأم.
23: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
23: ريم راديو.

0: أو اللغات
1: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف فهمتي كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه فهمتي اذا الكتوبه التدرج اليوم فيها مزيان حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم فهمتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: الأخبار المغربية
5: ريم راديو
4: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو.
6: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
7: كما كتعرفوا جميع ان هذا اليوم الوطني كيجي تحت العنايه الساميه لسيدنا الله ينصرو اللي ولا وانه عطى واحد المكانه خاصه للمغاربه ديال المغاربه المقيمين بالخارج من اجل المساهمه ديالهم والمواكبه ديالهم وكذلك الاشراك ديالهم من اجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهه مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش كذلك مناره وصويره موكادور من اجل القرب من اجل الانصات من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله شنو هما الامكانيات ديال التمويل وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
6: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030 تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
9: بين الوطن وابنائه في الخارج تتجسد جسور التواصل، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي احتضنت لقاء جمع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمختلف المتدخلين بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 فرصة لتجسيد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
10: هذا الشعار هو تعزيز وتأكيد الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هي فرصة للقاء مباشر لسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع مختلف مصالح لا مركزة للدولة للأجوبة على مختلف استفساراتهم وانشغالاتهم ومساعدتهم في تدليل الصعوبات التي تواجههم في قضاء أغراضهم الإدارية.
9: اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعريف بعدد من المؤهلات الثقافية للإقليم وفي مقدمتها موسم ولي عبد الله أمغار إلى جانب بحث سبل لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأورش التنموية بالإقليم.
4: إذاعة الأخبار.

0: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: بالدار البيضاء تم إبراز الدور الهام الذي تطلع به الجالية المغربية بالخارج في مواكبة الأوراش الاستراتيجية والتنموية التي أطلقها المغرب في أفق سنة 2030، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة مقاطعة عين الشق بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء الذي ترأسته عامل عمالة مقاطعة عين الشق بشرى برادي تميز بمشاركة أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الإدارية والأمنية والغرف المهنية والقطاع الخاص، وكذا فعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة برادي أن الجالية المغربية التي تزخر بكفاءات وخبرات علمية ومهنية واقتصادية متميزة تشكل رصيدا استراتيجيا لمواكبة الدينامية التنموية للمملكة وتعزيز إشعاع المغرب إقليميا ودوليا. ودعت في هذا السياق مختلف المصالح المعنية إلى تعزيز آليات التواصل والمواكبة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تكثيف اللقاءات والأنشطة ذات الطابع الثقافي والاقتصادي والعلمي، بما يمكن من التعرف بشكل أفضل على انتظاراتهم وتشجيع انخراطهم في المشاريع التنموية الوطنية. هذا وبالموازاة مع اللقاء تم تنظيم مجموعة من الأروقة من طرف المؤسسات والمصالح الإدارية والتقنية التي قامت بعرض الخدمات والتسهيلات المقدمة من طرفها لفائدة أفراد الجالية.
1: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوسماسا بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة سوسماسا وتقديم آلية الدعم المتاحة من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية.
5: هي فرصة اللي كتجينا كل عام باش كنعرفوا بفرص الاستثمار مغاربة العالم، كنعرفوا أيضا بآليات تمويل، آليات الدعم والمواكبة اللي كتوفرها بلادنا وخاصة الجهة ديالنا المغاربة العالم.
4: كما شكل هذا الاجتماع فضاء للإنصات والحوار وتبادل الآراء، ومكن من الوقوف على انتظارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم، وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا سعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
6: الحمد لله هذا المهرجان برهن بأنه كان واحد القيمة مضافة في هذه المدينة الشاطئية اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح. بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابية بأنه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهمه يعني بمبادرة ولا مشروع ثقافي أننا نساهمه في التنمية المحلية ديال المنطقة.
4: هذه التظاهرة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين شباب من إبراز مواهبهم.
7: الحمد لله هذا النهار هذا فوتنا واحد الصاره زوينه في مارينا في المهرجان ديال مارينا، كان اول عام ديالو، فات كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. كان مهرجان ناجح
8: كما كتشوفوا، راه الاجواء كتهضر على راسها صراحه، جمهور رائع، جمهور في المستوى ومهرجان في المستوى، تنظيم رائع.
4: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشف استطلاع للرأي أنجز في ألمانيا حول الرفاه الرقمي للشباب أن شبكات التواصل الاجتماعي تصرف انتباه 72% من القاصرين عن واجباتهم. وحسب الاستطلاع يرى أكثر من نصف القاصرين المستجوبين أن هذه المنصات تقلل من الوقت المخصص للراحة والترفيه، بينما أشار 40% من المستجوبين إلى انخفاض في قدرتهم على التركيز. ومع ذلك يقر القاصرون المستقات آرائهم بفوائد شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعتبرها 82% منهم مصدرا مهما للمعرفة، وتشكل الأخبار الزائفة المحتوى الإشكالي الأكثر شيوعا على هذه الشبكات بنسبة 71% من المستجوبين، متقدمة على المحتوى السياسي أو الديني بنسبة 43%. في مواجهة هذه المحتويات يواصل معظم الشباب تصفحهم دون رد فعل، في حين صرح قرابة الثلث بأنهم اعتادوا عليها ولا يقوم سوى ربعهم تقريبا بالإبلاغ عنها إلى المنصات.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في مناسبة تستحضر مكانة المغاربة المقيمين بالخارج وصلتهم ببلدهم الأم، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى انتظارات وانشغالات أفراد الجالية المغربية والتعريف بمختلف الخدمات والتدابير الرامية إلى مواكبتهم بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم شريكا فاعلا في التنمية وعنصرا أساسيا في بناء مغرب أكثر ازدهارا وتنافسية في أفق سنة 2030.
5: احنا واعيين بالدور اللي خصنا نقوم به تجاه هاد الناس هادو المقيمين بالخارج، لما لهم من دور مهم في التنمية ديال هاد البلاد.
6: قامت الوكالة الحضرية للخنيفرة باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل مواكبة هذا المقام من خلال إحداث خلية داخل المؤسسة من الاثنين إلى الجمعة وخلال يوم السبت من طبيعة الحال خارج أوقات العمل، من أجل استقبال شكاية المواطنين والجالية المغربية المقيمة بالخارج واتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن.
4: ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2003 مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى ورحمنة. كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوس وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
2: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
3: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا، يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة، لا من خلال يعني المواكبة ديالهم، لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم، من خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر. فهما من طبيعة الحال في صلب يعني الدار الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني هالدينامية اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله يسره.
2: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة الاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
4: يلبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله. احنا نبغيو بلادنا تكون بحال هكا، يجي الإنسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتاحين بلادنا.
5: جميع الخدمات كاينة متوفرة في المغرب الحمد لله، إذا راه كنمشيو ولا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا من الجالية، ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
2: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
4: كما كتعرفوا جميع أن هذا اليوم الوطني كيجي تحت العناية السامية لسيدنا الله ينصرو، اللي ولا وأنه أعطى واحد المكانة خاصة للمغاربة ديال المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساهمة ديالهم والمواكبة ديالهم وكذلك الإشراك ديالهم من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جهة ديال مراكش الأسفي. اليوم متواجدين على جميع الأقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك منارة وصورة موكادور، من أجل القرب، من أجل الإنصات، من أجل المواكبة ديال المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل أنهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدولة، شنو هما الإمكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبة.
6: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. وفاية فيروس إيبولا تتجاوز 2000 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. الحكومة الكينية تعتزم اعتماد ميزانية كربونية لتعبئة 14 مليار دولار من التمويلات المناخية. مساعدة غذائية عاجلة ل 250 ألف شخص في الموزمبيق لمواجهة آثار الجفاف. أهلا بكم من جديد. المستهل من الكونغو الديمقراطية وزارة الصحة بالبلاد أفادت أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا ارتفع إلى 2011 حالة، مما يفاقم القلق جراء ما يصفه مسؤول الصحة بأنه أسرع تفشي مسجل للمرض على الإطلاق. وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن معهد الصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 4381 إصابة مؤكدة في 5 أقاليم بالبلاد. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت أخيرا تحذيرات من تسارع انتشار الفيروس في البلاد، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرة الاستجابة الحالية. الحكومة الكينية تتجه لاعتماد ميزانية كربونية طموحة تتوخى تعبئة نحو 14 مليار دولار من التمويلات الخارجية لدعم انتقال البلاد نحو اقتصاد منخفض الكربون. هذه المبادرة تهدف إلى وضع سقف وطني لانبعاثات الغازات الدفيئة في خطوة لتعزيز ريادة كينيا في العمل المناخي بالقارة وتحقيق الحياد الكربوني. تفاصيل أوفى في تقرير إسماعيل المالكي.
10: المبادرة الكينية الجديدة وفقا لوثيقة رسمية للحكومة ستعمل على تحديد سقف وطني لانبعاثات الغازات الدفيئة، إلى جانب وضع حد أقصى لكميات خفض الانبعاثات التي يمكن السماح بنقلها إلى الخارج. وتصل التكلفة الإجمالية لاستراتيجية التخفيف من الانبعاثات إلى نحو 17.7 مليار دولار. تتوقع كينيا تمويل حوالي 3.7 مليار دولار من منها من مواردها الوطنية، فيما سيعتمد الجزء المتبقى على التمويلات الدولية ونقل التكنولوجيا وبرامج تعزيز القدرات. الوثيقة أوضحت أن هذه الخطوة تشكل جسرا بين الهدف المناخي الوطني لكينيا وأهداف إزالة الكربون بعيدة المدى، ومن أبرزها تحقيق الحياد الكربونية بحلول عام 50 و2000. وتندرج هذه الإصلاحات في إطار تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا التي قدمتها كينيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دجنبر 2020. وبموجب هذه الالتزامات الدولية تتعهد كينيا بخفض انبعاثاتها من الغازات الدافئة بنسبة 32% في أفق عام 2030، مما يعكس إرادة نيروبي في الموازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي وضرورات الاستدامة.
9: نختم من الموزمبيق. السلطات في البلاد شرعت في تعزيز المساعدات الغذائية لفائدة ما لا يقل عن 250,000 شخص في إقليم سوفالا، وسط مخاوف من تأثيرات الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو على المحاصيل والأمن الغذائي. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
8: السلطات الموزمبيقية وفي ظل هذا الوضع عملت على تخزين المواد الغذائية بشكل استباقي في المناطق الأكثر عرضة للجفاف تحسبا لتفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة. السلطات أوضحت أن هذه التدابير تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع الإنتاج الزراعي بسبب نقص التساقطات وارتفاع درجة الحرارة، سيما في المناطق التي تعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة المطرية، مسجلة أن استمرار الجفاف يهدد بتقليص المحاصيل وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي خصوصا بين الأسر الأكثر هشاشة. ويأتي تحرك السلطات إقليمي سوفالا بالخصوص في إطار مقاربة استباقية للحد من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة من خلال وضع الإمدادات الغذائية بالقرب من المناطق التي قد تواجه صعوبات في الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية. وكانت المزبق قد تعرضت مطلع سنة 2026 لفيضانات واسعة ألحقت أضرارا كبيرة بالأراضي الزراعية، ما أثر على نحو 700,000 شخص وزاد من هشاشة الأمن الغذائي في عدد من المناطق. وتأتي هذه التحركات الإغاثية في وقت تشير فيه تقديرات تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا أجرى إلى أن أكثر من 3,500,000 مواطن موزمبيقي يعانون بالفعل من مستوى مقلقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
9: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.

0: أفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل إنغميسن غماط راديو
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: بعد خمسة أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا سعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
5: الحمد لله هذا المهرجان برهن بأنه كان واحد القيمة مضافة في هذه المدينة الشاطئية اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح. بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابية بأنه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهمه يعني بمبادرة ولا مشروع ثقافي أننا نساهمه في التنمية المحلية ديال المنطقة.
4: هذه التظاهرة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين شباب من إبراز مواهبهم.
6: الحمد لله هذا النهار هذا فوتنا واحد الساره زوينه في مارينا في المهرجان ديال مارينا، كان اول عام ديالو، فات كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. كان مهرجان ناجح
7: كما كتشوفوا، راه الاجواء كتهضر على راسها صراحه، جمهور رائع، جمهور في المستوى ومهرجان في المستوى، تنظيم رائع.
4: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: بعمالة صغيرة تمارات جسد مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
3: تحتفي عمالة صغيرة تمارة بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
4: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكنأخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
2: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة وإقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
9: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خصوا بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب بهم بلد الأم وبإقليم سطات خاصة.
8: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار، لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين، وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر، وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاد أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي الزاوية الأمغارية. ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما وأن يسكنهما فسيح جنانها.
1: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو
4: أخبار المغرب والعالم. في مناسبة تستحضر أهمية حسن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء مائدة مستديرة نظمت بتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة، وخصصت لمناقشة سبل تحسين وتجويد استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يندرج في إطار مواكبة عملية مرحبة، ويأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
5: هذا اللقاء كان فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات، كذلك كانت مناقشة ديال مجموعة الإكراهات والإشكالات اللي يمكن تتواجه أفراد الجالية والسبل الكفيلة بمعالجتها.
4: هذا اللقاء شكل فضاء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
6: في إطار عملية مرحبة والعناية بالجالية، وحاولنا نوصل رسالة عنا رسلنا شخصيا وعن الجالية عموما، عنا ما نمثلوها يا غير بعد الله منها.
4: هذه المبادرة تعكس انخراط الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء ومختلف الشركاء في تنزيل التوجيهات الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، بما يستجيب لتطلعات وانتظارات مغاربة العالم ويعزز ارتباطهم الدائم بوطنهم الأم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
7: غيم راديو.
8: في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسا بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة سوس ماسا وتقديم آلية الدعم المتاحة من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية.
9: هي فرصة اللي كتجينا كل عام باش كنعرفوا بفرص الاستثمار مغاربة العالم، كنعرفوا أيضا بآليات تمويل، آليات الدعم والمواكبة اللي كتوفرها بلادنا وخاصة الجهة ديالنا لمغاربة العالم.
8: كما شكل هذا الاجتماع فضاء للإنصات والحوار وتبادل الآراء، ومكن من الوقوف على انتظارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم، وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
7: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: إن غميس نيم كورا. إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إن غميسن جماب راديو.
7: غيم راديو. غيم راديو.
1: الخبر من المصدر. غيم راديو. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى ورحمنة. كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح، وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرد أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ خمسة أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، وأربعة علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوده.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: كولومبيا تجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالدار البيضاء تم إبراز الدور الهام الذي تطلع به الجالية المغربية بالخارج في مواكبة الأوراش الاستراتيجية والتنموية التي أطلقها المغرب في أفق سنة 2030، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة مقاطعة عين الشق بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء الذي ترأسته عامل عمالة مقاطعة عين الشق بشرى برادي تميز بمشاركة أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الإدارية والأمنية والغرف المهنية والقطاع الخاص، وكذا فعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة برادي أن الجالية المغربية التي تزخر بكفاءات وخبرات علمية ومهنية واقتصادية متميزة تشكل رصيدا استراتيجيا لمواكبة الدينامية التنموية للمملكة وتعزيز إشعاع المغرب إقليميا ودوليا. ودعت في هذا السياق مختلف المصالح المعنية إلى تعزيز آليات التواصل والمواكبة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تكثيف اللقاءات والأنشطة ذات الطابع الثقافي والاقتصادي والعلمي، بما يمكن من التعرف بشكل أفضل على انتظاراتهم وتشجيع انخراطهم في المشاريع التنموية الوطنية. هذا وبالموازاة مع اللقاء تم تنظيم مجموعة من الأروقة من طرف المؤسسات والمصالح الإدارية والتقنية التي قامت بعرض الخدمات والتسهيلات المقدمة من طرفها لفائدة أفراد الجالية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الأسرة هي البيئة اللي كيفتح عليها الفرد عينيه وكيكبر فيها وكيتعلم منها أولى قيمه ومبادئه وسلوكياته منذ اللحظات الأولى من حياته، وكيبدأ في اكتساب صفاته الشخصية من خلال اللي كيشوفه وكيسمعه داخل البيت. لذلك تقوية شخصية الفرد كتبدأ من التربية في حضن الأسرة، هي اللي كتعلمه كيفاش يعتمد على راسه وكيفاش يتعامل مع أفراد الأسرة دياله والأجانب عليه وكيفاش يتصرف في الشارع وغيره. وكل ما كانت التربية الأسرية سليمة كل ما كان الفرد أكثر قدرة على مواجهة كل الصعاب، وكتكون شخصيته قوية وكيكون نافع في المجتمع دياله بما فيه الأسرة. والشخصية القوية للفرد ما كتعنيش التسلط أو فرض الرأي على الآخرين بالقوة، وإنما كتعني امتلاك الفرد للثقة بنفسه والقدرة على اتخاذ القرار والتعبير على آرائه في حدود الأدب والاحترام مع تقبل الاختلاف والتعامل مع المواقف بحكمة واتزان. وهذه الصفات لا تولد مع الإنسان، هي تكتسب بالتربية والتوجيه والممارسة اليومية داخل الأسرة أولاً، وكتبدأ عملية بناء الشخصية منذ الطفولة، وكيحتاج الطفل للشعور بالأمان والحب والاهتمام قبل كل شيء حتى يكبر سليم نفسيا. ومن اللي كيلقى الطفل من والديه هاد الاهتمام والتشجيع على التعبير على أفكاره وكيمنحوه فرصة المشاركة في اتخاذ بعض القرارات المناسبة لسنه كيشعر بقيمته وكيتزاد احترامه لذاته. هاد المراحل في التربية أكد عليها علم النفس اللي كيأكد أيضا على أن الأسرة إذا كانت كتعتمد على التوبيخ المستمر أو السخرية من أخطاء الطفل وكتأمره بالسكوت في كل مرة لأنه حشومة يقول رأيه، فهذا الأسلوب هو اللي كيضعف شخصيته وكيخليه يفقد الثقة بنفسه، لأن أسلوب الوالدين في التعامل مع الأبناء كيلعب دور حاسم في تكوين شخصيتهم. لذلك الحز

0: ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تكليفه ببعض المهام المنزلية المناسبة لسنه وتشجيعه على إنجازها بنفسه مع الثناء على جهوده حتى ولو ما كانش أداؤه كامل، لأن المسؤولية كتنمي عنده روح المبادرة والاستقلالية وكتجعله أكثر استعداد لمواجهة متطلبات الحياة في المستقبل. دور الأسرة أيضا ما كيوقفش عند التربية الأخلاقية فقط، ولكن كيمتد لتنمية القدرات العقلية والفكرية للأبناء في تشجيعهم على القراءة وعلى آداب الحوار وعلى طرح الأسئلة وعلى احترام آرائهم. هاد الجوانب كتساعدهم على تكوين شخصية واعية قادرة على التفكير النقدي واتخاذ القرارات السليمة، وكتمنحهم فرصة التعلم من الأخطاء ديالهم بدون مبالغة في العقاب حتى يكونوا شخصية أكثر نضج وثقة. أيضا خاص تقديم في كل مناسبة القدوة حسنة وماشي من أجل المقارنة أو التعجيز، لأنها كتعتبر ضمن أقوى وسائل التربية. فالطفل الصغير كيتعلم من السلوكيات والأفعال اللي الوالدين ديالو كيقولوها وأيضا كيطبقوها في حياتهم، بحال الصدق والأمانة والشجاعة وعدم الغش، وغالبا ما كيكتسب هاد الصفات بشكل تلقائي. أما إذا وجد تناقض بين الأقوال والأفعال يقدر يفقد ثقته في التوجيهات اللي كيتلقاها، وغيكون الشارع هو المكان اللي غياخد منه للأسف فقط الأسوأ ما في السلوكيات، لأن التربية كتبدأ من هذا الأمور، والقدوة الحسنة كتخلي أثر عميق في نفوس الأبناء وهي اللي كترشدهم. فتكوين شخصية قوية بالنسبة للفرد خاصو ياخد أسسها من الأسرة اللي عندها دور وهي اللي قادرة تحميه من كل سلوك غيأثر سلبا على مستقبله وتوجيهه في كل مراحل حياته حتى يشتد عوده، مع متابعة أيضا واعية من الوالدين لأنها غتساعده على التمييز بين النافع والضار بالنسبة لحياته حتى ينعم بحياة مستقرة وآمنة، ويحميوه من التأثر بالسلوكيات السلبية المنتشرة في الشارع وفي بعض الأماكن وفي العالم الافتراضي. من جهة أخرى، التربية القائمة على الاحترام المتبادل داخل الأسرة كتساهم في إعداد أفراد قادرين على بناء علاقات اجتماعية ناجحة وعلى الاندماج في المجتمع وعلى التسامح والصبر وضبط النفس، الأمر اللي كيكسبهم مهارات اجتماعية كتجعلهم ناجحين في حياتهم الشخصية والمهنية. حسب علم النفس، الكلمة الطيبة والثناء الصادق والاحتفال بالإنجازات الصغيرة وتجاوز بعض الأخطاء مع التنبيه لها كتدفع الطفل يجتهد، وفي المقابل تقليل من شأن إنجازاته الصغيرة تقدر تحبطه وتفقده الدافعية. ودراسات تربوية ونفسية عديدة كتأكد أن السنوات الأولى من عمر الطفل هي المرحلة الأكثر تأثيراً في تكوين شخصيته، وكتشكل خلالها معظم عاداته واتجاهاته الأساسية. لذلك الاستثمار في التربية الأسرية هو استثمار في مستقبل الفرد والمجتمع. شكراً لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: بمناسبة تستحضر مكانة المغاربة المقيمين بالخارج وصلتهم ببلدهم الأم، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى انتظارات وانشغالات أفراد الجالية المغربية والتعريف بمختلف الخدمات والتدابير الرامية إلى مواكبتهم بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم شريكا فاعلا في التنمية وعنصرا أساسيا في بناء مغرب أكثر ازدهارا وتنافسية في أفق سنة 2030.
2: احنا واعيين بالدور اللي خصنا نقوموا به تجاه هاد الناس هادو المقيمين بالخارج، لما لهم من دور مهم في التنميه ديال هاد البلاد.
3: قامت الوكاله الحضريه الخنيفره باتخاذ مجموعه من الاجراءات من اجل مواكبه هذا المقام من خلال احداث خليه داخل المؤسسه من الاثنين الى الجمعه وخلال يوم السبت من طبيعه الحال خارج اوقات العمل، من اجل استقبال شكايات المواطنين والجاليه المغربيه المقيمه الخارج واتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن.
1: ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك

0: محمد السادس عام 2003 مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المحمدية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في لقاء خصص لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم ومواكبة انشغالاتهم. مناسبة تفتح المجال أمام حوار مباشر مع أفراد الجالية وتقاسم المعطيات حول الدينامية التي تعرفها العمالة، في سياق يتطلع فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأورش الوطنية.
4: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتظاراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعملاتنا.
3: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، من بينها برامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الضري البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بين الوطن وأبنائه في الخارج تتجسد جسور التواصل، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي احتضنت لقاء جمع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمختلف المتدخلين بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، فرصة لتجسيد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
6: هذا الشعار هو تعزيز وتأكيد الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هي فرصة للقاء مباشر لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع مختلف مصالح لم مركز الدولة للأجوبة على مختلف استفساراتهم وانشغالاتهم ومساعدتهم في تدليل الصعوبات التي تواجههم في قضاء أغراضهم الإدارية.
3: اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعريف بعدد من المؤهلات الثقافية للإقليم، وفي مقدمتها موسم مولي عبد الله أمغار، إلى جانب بحث سبل تعزيز مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأورش التنموية بالإقليم.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعات واحتياجاتهم.
3: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا، يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة، لا من خلال يعني المواكبة ديالهم، لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم، ومن خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر. فهما من طبيعة الحال كفي صلب يعني الدار الاقتصادية كشهد المملكة في إطار يعني الدينامية اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله ينصره.
2: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة للاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
4: يلبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله. احنا نبغي بلادنا تكون بحال هكا، يجي الإنسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتبط ببلادنا.
5: جميع الخدمات كاينه متوفره في المغرب الحمد لله، اذا راه كنمشيو ولا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا في العمل الجاليه ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
2: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في نشرة الاقتصادية، معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. المديرية العامة للضرائب تعلن أن آخر أجل لأداء عدد من الالتزامات الضريبية فاتح شتنبر المقبل. بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، إبراز الفرص الاستثمارية بإقليم تيزنيت للمغاربة المقيمين بالخارج. البرتغال تستقطب أزيد من 500 مليون يورو من الاستثمارات الفندقية في 6 أشهر. وفي التفاصيل، ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. المديرية أوضحت في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، ومؤسسات الائتمان، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. احتضنت عمالة إقليم تيزنيت لقاء بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج المنظم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030. كنزة بخاري والتفاصيل.
6: عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري أكد في كلمة له بالمناسبة أن تخليد هذه المناسبة الوطنية يشكل فرصة لإعادة تأكيد التزام المغرب تجاه جاليته المقيمة بالخارج وتعزيز قنوات التواصل مع هذه الفئة والإصغاء إلى انشغالاتها وتطلعاتها. وبعد أن أبرز العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغاربة العالم، استعرض السيد الجوهري الجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف استقبال الجالية المغربية وتوطيد آليات الدعم الموضوعة رهن إشارتها، مشددا على ضرورة تحسين التواصل معها وتبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
9: وإلى البرتغال، استقطب القطاع الفندقي استثمارات بقيمة 508 ملايين يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع قدره 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الأشهر 18 الماضية تجاوزت الاستثمارات في القطاع الفندقي البرتغالي مليار يورو عبر 19 صفقة، فيما برز مستثمرون من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا ضمن أبرز الفاعلين في السوق. وتأتي هذه الدينامية في سياق استمرار نمو النشاط السياحي، إذ بلغ عدد ليالي المبيت في المؤسسات السياحية 28.74 مليون ليلة خلال النصف الأول من السنة، بزيادة 1.5% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد نزلاء حوالي 3%. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، في أمان الله.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
10: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
11: كما كتعرفوا جميع أن هذا اليوم الوطني كيجي تحت العناية السامية لسيدنا الله ينصرو، اللي ولا وأنه أعطى واحد المكانة خاصة للمغاربة ديال المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساهمة ديالهم والمواكبة ديالهم، وكذلك الإشراك ديالهم من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جدل مراكش الأسفي. اليوم متواجدين على جميع الأقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك منارة وصورة موكادور، من أجل القرب، من أجل الإنصات، من أجل المواكبة ديال المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل أنهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدولة، شنو هما الإمكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبة.
10: يشكل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش مغربي 2030، تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية بالخارج، ومناسبة لإبراز إنجازات وتطلعات مغاربة العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنة.
12: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان صعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا صعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
14: الحمد لله هذا المهرجان برهن بأنه كان واحد القيمة مضافة في هذه المدينة الشاطئية اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح. بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابية بأنه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهمه يعني بمبادرة ولا مشروع ثقافي أننا نساهمه في التنمية المحلية ديال المنطقة.
13: هذه التظاهرة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين شباب من إبراز مواهبهم.
15: الحمد لله هذا النهار هذا فوتنا واحد الصاره زوينه في مارينا في المهرجان ديال مارينا، كان اول عام ديالو، فات كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. كان مهرجان ناجح
16: كما كتشوفوا، راه الاجواء كتهضر على راسها صراحه، جمهور رائع، جمهور في المستوى ومهرجان في المستوى، تنظيم رائع.
13: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعمالة صخيرة مارا تجسدت مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
4: تحتفي عمالة صخيرة مارا بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
5: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
3: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر نظمت عمالة إقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
7: تنفيذا للتوجيهات السامية صاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خص بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب بهم بلدهم الأم وبإقليم سطات خاصة.
6: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية، استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار، لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين، وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر، وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاد أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي الزاوية الأمغارية. ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما، وأن يسكنهما فسيح جنانها.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في مناسبة تستحضر أهمية حسن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء مائدة مستديرة نظمت بتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة، وخصصت لمناقشة سبل تحسين وتجويد استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يندرج في إطار مواكبة عملية مرحبة، ويأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
4: هذا اللقاء كان فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات، كذلك كانت مناقشة ديال مجموعة الإكراهات والإشكالات اللي يمكن تتواجه أفراد الجالية والسبل الكافية لمعالجتها.
3: هذا اللقاء شكل فضاء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
5: في إطار عملية مرحبة والعناية بالجالية، وحاولنا نوصلوا رسالة عنا رسلنا شخصيا وعن الجالية عموما، عنا ما نمثلوها يا غير بعد الله منها.
3: هذه المبادرة تعكس انخراط الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء ومختلف الشركاء في تنزيل التوجيهات الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، بما يستجيب لتطلعات وانتظارات مغاربة العالم ويعزز ارتباطهم الدائم بوطنهم الأم.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوسماسة بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة سوسماسة وتقديم آلية الدعم المتاحة من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية.
8: هي فرصة اللي كتجينا كل عام باش كنعرفوا بفرص الاستثمار مغاربة العالم، كنعرفوا أيضا بآليات تمويل، آليات الدعم والمواكبة اللي كتوفرها بلادنا وخاصة الجهة ديالنا لمغاربة العالم.
7: كما شكل هذا الاجتماع فضاء للإنصات والحوار وتبادل الآراء، ومكن من الوقوف على انتظارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم، وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ ب في قصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس
9: تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى ورحمنة، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط، انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين، تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرد أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ خمسة أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، وأربعة علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه.
1: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: كولومبيا تجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بالدار البيضاء تم إبراز الدور الهام الذي تطلع به الجالية المغربية بالخارج في مواكبة الأوراش الاستراتيجية والتنموية التي أطلقها المغرب في أفق سنة 2030، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة مقاطعة عين الشق بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء الذي ترأسته عامل عمالة مقاطعة عين الشق بشرى برادي تميز بمشاركة أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الإدارية والأمنية والغرف المهنية والقطاع الخاص، وكذا فعاليات من المجتمع المدني. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة برادي أن الجالية المغربية التي تزخر بكفاءات وخبرات علمية ومهنية واقتصادية متميزة تشكل رصيدا استراتيجيا لمواكبة الدينامية التنموية للمملكة وتعزيز إشعاع المغرب إقليميا ودوليا. ودعت في هذا السياق مختلف المصالح المعنية إلى تعزيز آليات التواصل والمواكبة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تكثيف اللقاءات والأنشطة ذات الطابع الثقافي والاقتصادي والعلمي بما يمكن من التعرف بشكل أفضل على انتظاراتهم وتشجيع انخراطهم في المشاريع التنموية الوطنية. هذا وبالموازاة مع اللقاء تم تنظيم مجموعة من الأروقة من طرف المؤسسات والمصالح الإدارية والتقنية التي قامت بعرض الخدمات والتسهيلات المقدمة من طرفها لفائدة أفراد الجالية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
10: في مناسبة تستحضر مكانة المغاربة المقيمين بالخارج وصلتهم ببلدهم الأم، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى انتظارات وانشغالات أفراد الجالية المغربية والتعريف بمختلف الخدمات والتدابير الرامية إلى مواكبتهم، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم شريكا فاعلا في التنمية وعنصرا أساسيا في بناء مغرب أكثر ازدهارا وتنافسية في أفق سنة 2030.
11: احنا واعيين بالدور اللي خصنا نقوموا به تجاه هاد الناس هادو المقيمين بالخارج، لما لهم من دور مهم في التنميه ديال هاد البلاد.
12: قامت الوكاله الحضريه الخنيفره باتخاذ مجموعه من الاجراءات من اجل مواكبه هذا المقام من خلال احداث خليه داخل المؤسسه من الاثنين الى الجمعه وخلال يوم السبت من طبيعه الحال خارج اوقات العمل، من اجل استقبال شكايات المواطنين والجاليه المغربيه المقيمه الخارج واتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن.
10: ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2003 مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: المحمدية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في لقاء خصص لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم ومواكبة انشغالاتهم، مناسبة تفتح المجال أمام حوار مباشر مع أفراد الجالية وتقاسم المعطيات حول الدينامية التي تعرفها العمالة في سياق يتطلع فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأورش الوطنية.
14: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتظاراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالتنا.
13: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، من بينها برامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الضري البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه، وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
15: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: بين الوطن وأبنائه في الخارج تتجسد جسور التواصل، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي احتضنت لقاء جمع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمختلف المتدخلين بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، فرصة لتجسيد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
3: هذا الشعار هو تعزيز وتأكيد الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هي فرصة للقاء مباشر لسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع مختلف مصالح لا مركز للدولة للأجوبة على مختلف استفساراتهم وانشغالاتهم ومساعدتهم في تدليل الصعوبات التي تواجههم في قضاء أغراضهم الإدارية.
2: اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعريف بعدد من المؤهلات الثقافية للإقليم، وفي مقدمتها موسم مولي عبد الله أمغار، إلى جانب بحث سبل لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأورش التنموية بالإقليم.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نغمس نيم كرة إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين نغمسن قماب راديو.
0: غيم راديو،
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: في مناسبة تستحضر مكانة المغاربة المقيمين بالخارج وصلتهم ببلدهم الأم، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى انتظارات وانشغالات أفراد الجالية المغربية والتعريف بمختلف الخدمات والتدابير الرامية إلى مواكبتهم بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم شريكا فاعلا في التنمية وعنصرا أساسيا في بناء مغرب أكثر ازدهارا وتنافسية في أفق سنة 2030.
6: احنا واعيين بالدور اللي خصنا نقوم به تجاه هاد الناس هادو المقيمين بالخارج، لما لهم من دور مهم في التنمية ديال هاد البلاد.
7: قامت الوكالة الحضرية للخنيفرة باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل مواكبة هذا المقام من خلال إحداث خلية داخل المؤسسة من الاثنين إلى الجمعة وخلال يوم السبت من طبيعة الحال خارج أوقات العمل، من أجل استقبال شكاية المواطنين والجالية المغربية المقيمة الخارج واتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن.
5: ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2003 مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلع.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية.

0: يشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ 5 أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، و4 علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.

0: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم ينميو معارفهم يقراو الكتبه يقراو التنميه البشريه مثلا يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم يقراو اللغات
1: والقراءه كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف فهمتي كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتبه فهمتي اذا الكتبه التدرج اليوم فيها مزيان حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم فهمتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: كشف استطلاع للرأي أنجز في ألمانيا حول الرفاه الرقمي للشباب أن شبكات التواصل الاجتماعي تصرف انتباه 72% من القاصرين عن واجباتهم. وحسب الاستطلاع يرى أكثر من نصف القاصرين المستجوبين أن هذه المنصات تقلل من الوقت المخصص للراحة والترفيه، بينما أشار 40% من المستجوبين إلى انخفاض في قدرتهم على التركيز. ومع ذلك يقر القاصرون المستقات آرائهم بفوائد شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعتبرها 82% منهم مصدرا مهما للمعرفة. وتشكل الأخبار الزائفة المحتوى الإشكالي الأكثر شيوعا على هذه الشبكات بنسبة 71% من المستجوبين، متقدمة على المحتوى السياسي أو الديني بنسبة 43%. في مواجهة هذه المحتويات يوصل معظم الشباب تصفحهم دون رد فعل، في حين صرح قرابة الثلث بأنهم اعتادوا عليها ولا يقوم سوى ربعهم تقريبا بالإبلاغ عنها إلى المنصات.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوسماسا بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة سوسماسا وتقديم آلية الدعم المتاحة من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية.
2: هي فرصة اللي كتجينا كل عام باش كنعرفوا بفرص الاستثمار مغاربة العالم، كنعرفوا أيضا بآليات تمويل، آليات الدعم والمواكبة اللي كتوفرها بلادنا وخاصة الجهة ديالنا المغاربة العالم.
1: كما شكل هذا الاجتماع فضاء للإنصات والحوار وتبادل الآراء، ومكن من الوقوف على انتظارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم، وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار. ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: بعمالة صخيرة مارات جسدت مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
5: تحتفي عمالة صخيرة تمارة بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
6: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
4: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة إقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
8: تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خصوا بها رعاياه بأرض المهجر. وهذه اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب بهم بلدهم أم وبإقليم ستات خاصة.
7: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية، استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارة والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
9: تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى ورحمنة. كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح، وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: كولومبيا تجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: بين الوطن وأبنائه في الخارج تتجسد جسور التواصل، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي احتضنت لقاء جمع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمختلف المتدخلين بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، فرصة لتجسيد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
4: هذا الشعار هو تعزيز وتأكيد الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هي فرصة للقاء مباشر لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع مختلف مصالح لا ممركزة للدولة للأجوبة على مختلف استفساراتهم وانشغالاتهم ومساعدتهم في تدليل الصعوبات التي تواجههم في قضاء أغراضهم الإدارية.
3: اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعريف بعدد من المؤهلات الثقافية للإقليم، وفي مقدمتها موسم مولي عبد الله أمغار، إلى جانب بحث سبل لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأورش التنموية بالإقليم.
0: ريم راديو، ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد،
6: ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار، لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين، وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر، وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاد أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي زاوية الأمغارية. ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شأبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما وأن يسكنهما فسيح جنانها.
7: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: في مناسبة تستحضر أهمية حسن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء مائدة مستديرة نظمت بتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة، وخصصت لمناقشة سبل تحسين وتجويد استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يندرج في إطار مواكبة عملية مرحبة، ويأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
9: هذا اللقاء كان فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات، كذلك كانت مناقشة ديال مجموعة الإكراهات والإشكالات اللي يمكن تتواجه أفراد الجالية والسبل الكفيلة بمعالجتها.
8: هذا اللقاء شكل فضاء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
10: في إطار عملية مرحبة والعناية بالجالية، وحاولنا نوصلوا رسالة عنا رسلا شخصيا وعن الجالية عموما عنا ما نمثلوها يا غير بعد الله منها.
8: هذه المبادرة تعكس انخراط الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء ومختلف الشركاء في تنزيل التوجيهات الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، بما يستجيب لتطلعات وانتظارات مغاربة العالم ويعزز ارتباطهم الدائم بوطنهم الأم.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
0: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا سعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
13: الحمد لله هذا المهرجان برهن بأنه كان واحد القيمة مضافة في هذه المدينة الشاطئية اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح. بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابية بأنه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهمه يعني بمبادرة ولا مشروع ثقافي أننا نساهمه في التنمية المحلية ديال المنطقة.
12: هذه التظاهرة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين شباب من إبراز مواهبهم.
14: الحمد لله هذا النهار هذا فوتنا واحد السهرة زوينة في مارينا في المهرجان ديال مارينا، كان أول عام ديالو، فات كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. كان مهرجان ناجح
15: كما كتشوفوا، راه الأجواء كتهضر على راسها صراحة، جمهور رائع، جمهور في المستوى ومهرجان في المستوى، تنظيم رائع.
12: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
7: ريم راديو،
11: الخبر من المصدر.
16: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
7: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في نشرة الاقتصادية، معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. المديرية العامة للضرائب تعلن أن آخر أجل لأداء عدد من الالتزامات الضريبية فاتح شتنبر المقبل. بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، إبراز الفرص الاستثمارية بإقليم تيزنيت للمغاربة المقيمين بالخارج. البرتغال تستقطب أزيد من 500 مليون يورو من الاستثمارات الفندقية في 6 أشهر. وفي التفاصيل، ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. المديرية أوضحت في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. احتضنت عمالة إقليم تيزنيت لقاء بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج المنظم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030. كنزة بخاري والتفاصيل.
18: عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري أكد في كلمة له بالمناسبة أن تخليد هذه المناسبة الوطنية يشكل فرصة لإعادة تأكيد التزام المغرب تجاه جاليته المقيمة بالخارج وتعزيز قنوات التواصل مع هذه الفئة والإصغاء إلى انشغالاتها وتطلعاتها. وبعد أن أبرز العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغاربة العالم، استعرض السيد الجوهري الجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف استقبال الجالية المغربية وتوطيد آليات الدعم الموضوعة رهن إشارتها، مشددا على ضرورة تحسين التواصل معها وتبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
17: وإلى البرتغال، استقطب القطاع الفندقي استثمارات بقيمة 508 ملايين يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع قدره 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الأشهر 18 الماضية تجاوزت الاستثمارات في القطاع الفندقي البرتغالي مليار يورو عبر 19 صفقة، فيما برز مستثمرون من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا ضمن أبرز الفاعلين في السوق. وتأتي هذه الدينامية في سياق استمرار نمو النشاط السياحي، إذ بلغ عدد ليالي المبيت في المؤسسات السياحية 28.74 مليون ليلة خلال النصف الأول من السنة بزيادة 1.5% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد نزلاء حوالي 3%. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، في أمان الله.
19: بمناسبة تستحضر مكانة المغاربة المقيمين بالخارج وصلتهم ببلدهم الأم، احتضن مقر عمالة إقليم خنيفرة لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى انتظارات وانشغالات أفراد الجالية المغربية والتعريف بمختلف الخدمات والتدابير الرامية إلى مواكبتهم، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل مغاربة العالم شريكا فاعلا في التنمية وعنصرا أساسيا في بناء مغرب أكثر ازدهارا وتنافسية في أفق سنة 2030.
20: احنا واعيين بالدور اللي خصنا نقوم به تجاه هاد الناس هادو المقيمين بالخارج، لما لهم من دور مهم في التنمية ديال هاد البلاد.
21: قامت الوكالة الحضرية للخنيفرة باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل مواكبة هذا المقام، من خلال إحداث خلية داخل المؤسسة من الاثنين إلى الجمعة وخلال يوم السبت من طبيعة الحال خارج أوقات العمل، من أجل استقبال شكاية المواطنين والجالية المغربية المقيمة الخارج واتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن.
19: ويشكل الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2003 مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
7: راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المحمدية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في لقاء خصص لتعزيز التواصل مع مغاربة العالم والوقوف على انتظاراتهم ومواكبة انشغالاتهم. مناسبة تفتح المجال أمام حوار مباشر مع أفراد الجالية وتقاسم المعطيات حول الدينامية التي تعرفها العمالة، في سياق يتطلع فيه مغاربة العالم إلى مواصلة حضورهم ومساهمتهم في الأورش الوطنية.
4: هدفنا هو تيسير مساطرهم والإصغاء لانتظاراتهم وتشجيع مبادرتهم لتعزيز مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالتنا.
3: وعلى هامش اللقاء تم تقديم عدد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية، من بينها برامج التنمية الترابية المندمجة ومشروع الضري البيضاء جهة الرياضة ومشاريع السكك الحديدية والطرق السيارة، إضافة إلى نقاش حول تدارات المشاركين وسبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في البحث العلمي والابتكار في الأوراش التنموية للمملكة في أفق 2030.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بين الوطن وأبنائه في الخارج تتجسد جسور التواصل، وهذه المرة من مدينة الجديدة التي احتضنت لقاء جمع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمختلف المتدخلين بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، فرصة لتجسيد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
5: هذا الشعار هو تعزيز وتأكيد الدور الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هي فرصة للقاء مباشر لسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع مختلف مصالح لا مركزة للدولة للأجوبة على مختلف استفساراتهم وانشغالاتهم ومساعدتهم في تدليل الصعوبات التي تواجههم في قضاء أغراضهم الإدارية.
3: اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعريف بعدد من المؤهلات الثقافية للإقليم، وفي مقدمتها موسم ولي عبد الله أمغار، إلى جانب بحث سبل لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في مختلف الأورش التنموية بالإقليم.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت عمالة إقليم القنيطرة لقاء تواصليا شكل فرصة لإبراز أدوار الجالية المغربية وإسهاماتها في مواكبة أوراش التنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية. اللقاء المنظم شكل فرصة للتواصل المباشر مع مغاربة العالم في خطوة تعكس الحرص على تعزيز سياسة القرب والانصات إلى انشغالات أفراد الجالية والاستجابة لتطلعات واحتياجاتهم.
3: طبيعة الجالية المغربية كمواطنين مغاربة أولا يعني كتعطاهم واحد العناية خاصة، لا من خلال يعني المواكبة ديالهم، لا من خلال يعني الديمومة اللي كنقوموا بها طيلة المدة ديال الإقامة ديالهم، من خلال تسهيل يعني واحد مجموعة من المساطر. فهما من طبيعة الحال كصلب يعني الدار الاقتصادية اللي كتشهد المملكة في إطار يعني هالدينامية اللي كيعرفها المغرب إن شاء الله بقيادة سيدنا الله ينصره.
2: هذا الحدث تميز بإقامة أروقة أتاحت لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فرصة الاطلاع عن قرب على البرامج والخدمات المقدمة والتعرف على سبل الاستفادة منها وتيسير الولوج إليها.
4: لبي الطلبات والأجواء مزيانة الحمد لله. احنا نبغيو بلادنا تكون بحال هكا، يجي الإنسان كيخدم على برا مسكين مغرب كيبغي يجي، احنا مرتاحين بلادنا.
5: جميع الخدمات كاينه متوفره في المغرب الحمد لله. اذا راه كنمشيو ولا كيستقبلونا مزيان كيعاملونا مزيان على حساب احنا من الجاليه، ما عمرنا ما كنلقاو شي مشكل.
2: الاحتفال بهذا اليوم الوطني يروم إبراز مكانة الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج وتثمين إسهاماتها في مختلف المجالات والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير آليات التواصل والمواكبة وتعزيز انخراطها في المشاريع التنموية الوطنية وتسليط الضوء على دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في نشرة الاقتصادية، معكم عثمان برباش. والبداية بالعناوين: المديرية العامة للضرائب تعلن أن آخر أجل لأداء عدد من الالتزامات الضريبية فاتح شتنبر المقبل. بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، إبراز الفرص الاستثمارية بإقليم تيزنيت للمغاربة المقيمين بالخارج. البرتغال تستقطب أزيد من 500 مليون يورو من الاستثمارات الفندقية في 6 أشهر. وفي التفاصيل، ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. المديرية أوضحت في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، ومؤسسات الائتمان، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين، ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. احتضنت عمالة إقليم تيزنيت لقاء بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج المنظم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030. كنزة بخاري والتفاصيل.
10: عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري أكد في كلمة له بالمناسبة أن تخليد هذه المناسبة الوطنية يشكل فرصة لإعادة تأكيد التزام المغرب تجاه جاليته المقيمة بالخارج وتعزيز قنوات التواصل مع هذه الفئة والإصغاء إلى انشغالاتها وتطلعاتها. وبعد أن أبرز العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغاربة العالم، استعرض السيد الجوهري الجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف استقبال الجالية المغربية وتوطيد آليات الدعم الموضوعة رهن إشارتها، مشددا على ضرورة تحسين التواصل معها وتبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
9: وإلى البرتغال، استقطب القطاع الفندقي استثمارات بقيمة 508 ملايين يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع قدره 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الأشهر 18 الماضية تجاوزت الاستثمارات في القطاع الفندقي البرتغالي مليار يورو عبر 19 صفقة، فيما برز مستثمرون من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا ضمن أبرز الفاعلين في السوق. وتأتي هذه الدينامية في سياق استمرار نمو النشاط السياحي، إذ بلغ عدد ليالي المبيت في المؤسسات السياحية 28.74 مليون ليلة خلال النصف الأول من السنة، بزيادة 1.5% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد نزلاء حوالي 3%. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، في أمان الله.
6: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الخبر من المصدر
10: احتضنت مدينة مراكش لقاء خصص لاستعراض فرص الاستثمار بجهة مراكش آسفي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وفي إطار أسبوع الاستثمار المخصص لهم. ويهدف هذا اللقاء التعريف بفرص الاستثمار التي تسخر بها الجهة وآليات الدعم والمواكبة المتاحة، فضلا عن التدابير التيسيرية المعتمدة لمواكبة مغاربة العالم في بلورة مشاريعهم الاستثمارية.
12: كما كتعرفوا جميع أن هذا اليوم الوطني كيجي تحت العناية السامية لسيدنا الله ينصرو، اللي ولا وأنه أعطى واحد مكانة خاصة للمغاربة ديال المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساهمة ديالهم والمواكبة ديالهم، وكذلك الإشراك ديالهم من أجل تحقيق التنميه الشامله المستدامه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال جدل مراكش الاسفي. اليوم متواجدين على جميع الاقاليم على مستوى المطارات ديال مراكش، كذلك مناره وصويره موكادور، من اجل القرب، من اجل الانصات، من اجل المواكبه ديال المستثمرين المغاربه المقيمين بالخارج، من اجل انهم يعرفوا شنو هما المساعدات اللي كتعطي الدوله، شنو هما الامكانيات ديال التمويل، وشكون هما البرامج ديال المواكبه.
13: يشكل اليوم الوطني للمغاربه المقيمين بالخارج الذي يحتفى به هذه السنه تحت شعار المغاربه المقيمون بالخارج في خدمه اوراش مغربي 2030، تجسيدا للعنايه الساميه التي ما فتئ صاحب الجلاله الملك محمد السادس يحيط بها افراد الجاليه المغربيه بالخارج، ومناسبه لابراز انجازات وتطلعات مغاربه العالم وكذا التحديات التي تواجههم في ظل التحولات الراهنه.
1: اذاعه الاخبار المغربيه
6: غيم راديو.
1: افريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بعد 5 أيام من حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان صعيدية للموسيقى. هذه الدورة التي جمعت على منصة واحدة بمارينا صعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية، شكلت مناسبة للتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة.
15: الحمد لله هذا المهرجان برهن بأنه كان واحد القيمة مضافة في هذه المدينة الشاطئية اللي كتستقبل واحد العدد كبير ديال السياح. بين هذا النوع ديال المبادرات الشبابية بأنه المهرجان في حد ذاته ماشي هو الهدف، ولكن الهدف كيفاش نساهمه يعني بمبادرة ولا مشروع ثقافي أننا نساهمه في التنمية المحلية ديال المنطقة.
14: هذه التظاهرة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربي، مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين شباب من إبراز مواهبهم.
16: الحمد لله هذا النهار هذا فوتنا واحد الصاره زوينه في مارينا في المهرجان ديال مارينا، كان اول عام ديالو، فات كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله. كان مهرجان ناجح
17: كما كتشوفوا، راه الاجواء كتهضر على راسها صراحه، جمهور رائع، جمهور في المستوى ومهرجان في المستوى، تنظيم رائع.
14: هذا الحدث الثقافي الذي يقوده ثلث من الشباب يروم تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة الساحلية والترويج لهذه الربوع من المملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعمالة صخيرة مارا تجسدت مكانة المغاربة المقيمين بالخارج ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية خلال لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030.
4: تحتفي عمالة صخيرة مارا بهذا اليوم تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى مواكبة وتتبع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال يعني الانفتاح القدرات والمواكبة ديالهم على مستوى العمالة.
5: كنستقبلوا يعني المواطنين ديالنا وكناخذوا من عندهم يعني الطلبات ديالهم فيما يتعلق بالملفات ديالهم، كنسجلوها وكنتابعوها وكيكون عندها واحد المعالجة خاصة.
3: الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل مناسبة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل وإبراز مكانتهم كشريك أساسي في مختلف الأوراش التنموية، فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجههم وتطوير آليات التواصل والمواكبة والاستجابة لتطلعاتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، نظمت عمالة إقليم سطات لقاء تواصليا لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمنحدرين من الإقليم. اللقاء شكل مناسبة للوقوف على انشغالات وانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتسليط الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تقريب الإدارة من المواطن.
8: تنفيذا للتوجيهات السامية صاحب جلالة محمد السادس نصر الله في إطار العناية التي خص بها رعاياه بأرض المهجر، وهذا اليوم هو فرصة للإنصات إلى انشغالهم وللترحيب بهم بلدهم الأم وبإقليم سطات خاصة.
7: اللقاء المنظم عرف أيضا تقديم مجموعة من المداخلات من قبل ممثلي المصالح الإدارية، استعرضوا خلالها البرامج والخدمات التي توفرها هذه الإدارات والتي تتوخى تجويد أداء المرفق العمومي، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم شريكا فاعلا في منظومة التنمية الشاملة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: بمقر عمالة إقليم الجديدة وبضريح مولاي عبد الله أمغار، لجنة من الحجابة الملكية تشرف على تسليم هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وحفظة القرآن الكريم والمادحين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشرفاء الأمغاريين، وذلك بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد الله أمغار. اللجنة قامت بتوزيع مساعدات لفائدة حفظة القرآن الكريم والمادحين والمعوزين، كما تم توزيع مساعدات لمرضى القصور الكلوي ومرضى داء السكري وكراسي متحركة لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع نظارات على التلاميذ ضعاف البصر، وتوزيع الهدايا على الأيتام. وبهذه المناسبة أقيم بضريح مولاي عبد الله أمغار حفل ديني تميز بقراءة آيات بينات من القرآن الكريم وإنشاد أذكار نبوية بحضور علماء وممثلين عن السلطة المحلية ومنتخبين ومريدي الزاوية الأمغارية، ورفع الحضور أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. كما توجه الحاضرون إلى الباري عز وجل بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما وأن يسكنهما فسيح جنانها.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في مناسبة تستحضر أهمية حسن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، احتضنت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء مائدة مستديرة نظمت بتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة وخصصت لمناقشة سبل تحسين وتجويد استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر يندرج في إطار مواكبة عملية مرحبة، ويأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
4: هذا اللقاء كان فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات، كذلك كانت مناقشة ديال مجموعة الإكراهات والإشكالات اللي يمكن تتواجه أفراد الجالية والسبل الكفيلة بمعالجتها.
3: هذا اللقاء شكل فضاء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
5: في إطار عملية مرحبة والعناية بالجالية، وحاولنا نوصلوا رسالة عنا رسلنا شخصيا وعن الجالية عموما عنا.

0: يحيى. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم، نظم المركز الجهوي للاستثمار لسوسماسا بأكادير لقاء تواصليا خصص لتقديم المنظومة الجهوية للاستثمار لفائدة مغاربة العالم. هذا اللقاء شكل مناسبة لتثمين الفرص الاستثمارية التي تتيحها جهة سوسماسا وتقديم آلية الدعم المتاحة من أجل تجسيد المشاريع الاستثمارية لأفراد الجالية.
4: هي فرصة اللي كتجينا كل عام باش كان نعرفوا بفرص الاستثمار مغاربة العالم، كنعرفوا أيضا بآليات تمويل، آليات الدعم والمواكبة اللي كتوفرها بلادنا وخاصة الجهة ديالنا المغاربة العالم.
3: كما شكل هذا الاجتماع فضاء للإنصات والحوار وتبادل الآراء، ومكن من الوقوف على انتظارات مغاربة العالم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وتجاربهم، وذلك بهدف تحسين خدمات المواكبة والمساهمة في رفع الإكراهات المحتملة التي قد تعترض مساراتهم الاستثمارية. أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم الذي أطلقته وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسة العمومية يتم تنظيمه بمجموع جهات المملكة عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع والمديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسهول تدلى ورحمنة. كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح، وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوسة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط انطلقت فعاليات الدورة 20 لمسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره. هذه الدورة التي تستمر إلى غاية 12 عشر عشت الجاري تشهد مشاركة مجموعة من الحفاظ والقراء والمجودين ينتمون إلى دول عربية وإسلامية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، حيث تم توجيه الدعوة هذه السنة إلى 53 دولة بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم. حسب المنظمين تهدف هذه المسابقة القرآنية إلى الترقي بخدمة القرآن رعيا ووعيا والترغيب في تحصيل درجة الاصطفاء بحمل الكتاب وتفقه معانيه وتأرد أركانه وانتقاء القارئ والحامل والمفسر للارتقاء إلى مراتب التمهر. المسابقة تشمل فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع ترتيل وتفسير الجزئين التاسع والعاشر، بينما يهم الفرع الثاني حفظ خمسة أحزاب متتابعة مع التجويد وحسن الأداء. أما عملية تقييم المتنافسين تسند إلى لجنة تحكيم تضم 10 أعضاء من العلماء المتخصصين والحافظين لكتاب الله، 6 منهم علماء مغاربة يعين من بينهم الرئيس والمقرر، و4 علماء ضيوف يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة ماليزيا ودولة تنزانيا. ويأتي تنظيم هذه المسابقة الدولية السنوية المحدثة بموجب ظهير شريف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه.
1: ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: كولومبيا تجدد التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
6: إن غمزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غماب راديو
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
8: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
7: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
9: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
7: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة، أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا، تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية، مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
11: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
12: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
10: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
13: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
14: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
10: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
7: وفي شأن الدول، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
8: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الانذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الانذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
7: وفي البرتغال دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غدا إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبهين في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤة الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا ب4 أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: أهلاً وسهلاً بكم. بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للرضاعة الطبيعية وكيف يمكن دعم الأم في هذه المرحلة المهمة. فالرضاعة الطبيعية ليست مجرد وسيلة لتغذية الطفل، بل هي أول رابط يجمع الأم برضيعها وأولى خطوات بناء صحة سليمة. نرحب بالدكتور هشام جيجل، أخصائي طب النسائي والتوليد وأمراض الثدي. مرحبا بك دكتور.
16: مرحبا بك الأخت رغدة.
17: بداية دكتور هشام، لماذا يحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وما هي الرسالة التي يحملها هذا الأسبوع؟
16: يعني الاحتفال بالأسبوع للرضاعة الطبيعية هو بمثابة تذكير الأهمية الرضاعة الطبيعية لتوعية يعني كافة الأفراد، المؤسسات الطبية، العائلات وخصوصا الأمهات.
17: لماذا تعتبر الرضاعة الطبيعية الخيار الأفضل للرضيع خصوصا في الأيام الأولى يعني من الولادة ديالو؟
16: حليب الأم طبيعي وتكون في التدي ديالها وموجه خصيصا طفل كي تكون على جميع الأغذية اللي كيحتاج لها طفل سنتين على الأقل، وكي تكون من خلايا مناعية اللي كتحميه بشكل كبير لآنيا لف المستقبل، يعني كيبقى الخيار الأنسب واللي ما خصش يكون لها أي تغيير.
17: نعم، كم هي المدة المناسبة من الأفضل أن الأم ترضع الرضيع ديالها؟
16: وهو أنا كنت كلم ديما على 6 أشهر، لا نقاش فيها، يعني هاد 6 أشهر عندها واحد الأهمية كبيرة بزاف من ناحية يعني التغذية المتكاملة اللي كتكون الطفل. وكنذكر أن حليب الأم في 6 أشهر الأولى كافي جدا، وكنستغل الفرصة حيت حنا على أبواب مرحلة الصيف وبدا أمهات المجتهدات كيظنوا أنه مع هاد الحرارة كيطلب نزيدوا الماء، يعني الطفل هذا خطأ كبير. حليب الأم متكون يعني أصلا كثير من الماء، كيكون كافي جدا في 6 أشهر الأولى. يعني إلى أن رسالة اليوم نعطيوها للأمهات أن حليب الأم تدي كافي لوحده في 6 أشهر الأولى.
17: حالة ما أن الأم عطت للرضيع الماء في 6 أشهر الأولى إضافة للحليب، شنو ممكن أنه الحليب ديالها شنو ينتج عليه؟ شنو المخاطر اللي ممكن أنها تنتج؟
16: يعني مخاطر ديال الماء هو أنه نذكروا أن الهضم بالنسبة للطفل في هذا السن المبكرة كيحتاج الماء يعني ديال المعدني أو ماء اللي هو كيكون تخيطي، يعني غير صالح بتاتا الجهاز الهضمي ديال الطفل.
17: دكتور هشام، ما هي الفوائد بالنسبة للرضاعة للأم؟
16: سؤال جميل، لأن الأم بعض الأمهات للأسف كيعندهم واحد الخلط، كيظنوا أن الرضاعة فيها الجانب سلبي أكثر من إيجابي. بعض الأمهات كيتخوفوا من تساقط التدي يعني بعد الرضاعة أشياء أخرى، ولكن راه خطأ، لأنه العكس كيكون الرضاعة فيها منفعة وصحة للأم. أول شيء بعد الولادة كيكون الرحم حجم ديالو كبير وخصو يرجع للحجم الطبيعي ديالو. الرضاعة كتساعد على هذاك تغيير الحجم والرجوع الى الاصل الطبيعي. وحاجه ثانيه هو ان التغيير هذا كينقص بشكل كبير في النزيف اللي كيكون بعد الولاده، في حمايه كبيره لصحه الام ولحياه الام في الدقائق او الساعات او الايام الاولى. وكذلك بالنسبه لا بريفونسيون او الوقايه المستقبليه من أمراض التدي، وهذه في حد ذاتها حاجة كبيرة.
17: طيب دكتور هشام، هنالك حالات خاصة بالنسبة للأمهات المرضعات اللي ما يمكن لها شيء أنها ترضع، مثلا
16: بالنسبة للحالات النادرة اللي يمكن الأم ما ترضعش، هي مثلا إذا كانت أم تحت تخدير مثلا بعد قيصارية، يعني في بضع ساعات مش مدة كبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كاين أسباب مثل أدوية، هناك أدوية ضد مناعية كما كنسميهم بالفرنسية إيمونو سوبريسور، أو أدوية نساء اللي كيتناولوا أقراص يعني الأمراض النفسية، بعض منها كيمنع الرضاعة. غالبا بسيط يعني هاد جوج أو ثلاثة الحوايج. أو بطبيعة الحال إذا كانت الأم لا قدر الله عندها سرطان أكتيف. واحد النقطة مهمة هي ما نساوهاش، وهذه كيتسألوا عليها النساء بزاف، مثلا الأمهات اللي فايتين دايرين جراحة صغيرية أو تكبيرية للثدي تجميلية أو صحية، هذا لا يمنع من الرضاعة.
17: طيب دكتور هشام، ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا التي تقع فيها المرأة المرضعة في الأيام الأولى من الرضاعة؟
16: يعني بالنسبة للحليب اللي كنقتنيوه من صيدلية، أنا ماشي ضد، ولكن في حالات خاصة للأم يمكن لها ترضع، هذاك حليب مصوب من حليب يعني البقر، بالنسبه لي غير صالح يعني للاطفال، الا في حاله نقص اللي كنساعدوا به في التغذيه المغربيه. كنظن احنا متوفر لنا ما يكفي المأكولات اللي كتساعد على الرضاعه، وبطبيعه الحال كنساعدوا بالمكملات الغذائيه اللي كيعطيها الطبيب.
17: شكرا لك دكتور هشام جيك، الاخصائي طبي النساء والتوليد وامراض الثدي.
16: شكرا لكم.
17: الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا. الرضاعه الطبيعيه ليست خيارا غذائيا فقط، بل استثمار في صحه الطفل والام. نلقاكم في لقاء قريب مع ضيف جديد وموضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
4: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطبخ الصغير، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية، وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
3: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
5: أوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
3: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
7: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد دراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
8: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
6: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
9: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
10: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
6: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
3: وفي الشأن الدولي عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
4: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية والمدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
3: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة، ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا بأربعة أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة
11: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
12: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمات على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
14: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوم بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
15: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير مجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
6: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء سطات وإقليم مديونة، وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
16: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة، كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
6: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم، بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
11: ريم راديو، إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعا تفيلات ومجلس الجهة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
17: هذه النسخة هذه الشعار ديالها هو دور ديال مغاربة العالم في الأوراج للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة طريق ل 2030 الاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
5: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت، إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
2: ريم راديو.
18: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
4: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهرين وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
3: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
5: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين حدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وأكد المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
3: اعتمدت السلطة المينائية لمينائي طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لمينائي طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
7: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
8: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
6: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
9: كنأطروا الوليدات كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
10: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
6: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
3: وفي شأن الدولي، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
4: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الانذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الانذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت

0: الله في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابسته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية، حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا ب4 أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
4: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
5: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضيات إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
3: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
6: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
7: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت وولادنا مشاورة.

0: قاعدين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
1: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر برفقه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضاء للحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية الترابية.
5: يحتفل بالكفاءات المغربية والأطر المغربية خارج أرض الوطن، وكذلك بعض الكفاءات المحلية التي تألقت وخلت واحد البصمة في الإقليم.
6: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي، فيه يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الإقليم.
4: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 7 عضائين من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
8: الحمد لله على هذا الإنجاز، اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين والعداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا ب10 عدائين ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
9: صراحة إحساس زوين، والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
10: الحمد لله استطعنا نفوز بمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
1: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا، بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: انغمس نيم كرة إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزي نينغميسن غما براديو ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
12: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
11: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
13: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئة المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
11: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة، أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة، والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية، مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
14: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
15: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
16: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال حقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
14: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
17: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة، تفاعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
14: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
11: وفي شأن الدولي، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
12: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الانذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرات الانذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
11: وفي البرتغال دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غدا إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤة الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا بأربعة أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
18: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
19: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي، اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، تدري صغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
20: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه، فصل الصيف تنحسوا ان عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
21: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج culturel, avec un bagage de beaucoup de choses.
3: خبر من المصدر.
0: إن غمزني الكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غمزن قماب راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بورزازات افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
22: هاد السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين بالخارج وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة وكنشجعهم باش يستثمروا في بلادهم.
2: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورزازات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتوجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
23: صنع كثير الأشي رائع وكثير الأشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل إنه يكون عنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
24: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
25: جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الإكسسوارات.
26: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
2: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
24: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
27: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
28: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنصف نشاطات الصح.
29: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع.
30: عملوا لنا نشاطات كثير حلوة ورسم وشكرا للمغرب.
31: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
2: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
12: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطبخ الصغير، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للروم الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
11: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
4: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
11: اعتمدت السلطة المينائية لمينائي طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لمينائي طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
5: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
6: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
1: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
8: كنأطروا الوليدات كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة
9: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
1: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
11: وفي الشأن الدولي عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
12: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية والمدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلاء التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
11: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبهين في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية، حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية، لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا، عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة، ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا بأربعة أهداف نظيفة، والجزائر بهدف نظيف، والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
0: هو لقاء لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
10: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
0: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
13: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا وخصوصا في مدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
14: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السياد زرقان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة تسوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز أشبنا الحال.
0: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
3: أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
23: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل إنه يكون عنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
24: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
25: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الإكسسوارات.
26: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير، مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
2: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
24: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
27: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
28: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنشاط نشاطات الصح.
4: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع.
5: عملوا لنا نشاطات كثير حلوة ورسم وشكرا للمغرب.
16: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
2: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
7: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: غيم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
12: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة، دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للروم الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
11: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
17: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة، ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
11: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
6: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
8: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
1: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
9: كنأطروا الوليدات كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة
18: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
1: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
11: وفي الشأن الدولي عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة تقرير إسماعيل الملكية.
12: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية والمدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
11: وفي البرتغال دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبهين في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا

0: على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية، لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا، عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة، ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا ب4 أهداف نظيفة، والجزائر بهدف نظيف، والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج،
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تأطير إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشدوى بلادنا. كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تزخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
2: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
4: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيه لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كان أخذ فيها مجموعة ديال المعلومات، وكنحسوا باننا قرب بزاف من الاداره.
5: احنا من الجاليه ديال الولايات المتحده الامريكيه، جينا باش حضرنا لهذا الاسبوع وباش نشوفوا الجهه المميزات وكيفاش المشاريع ان شاء الله المستقبليه، وكيفاش يمكن نجيبوا المستثمرين من برا ثاني يستثمروا في الفرص هنا.
2: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع.

0: ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030 اليوسفية، تحتضن لقاء تواصليا جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللاممركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
3: وضينا اليوم أهم الأوراش المفتوحة بالإقليم، خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على مستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص.
4: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
5: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كانت تعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
2: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات بما يعزز مساهمتهم في الأوراش التنموية.
6: كانت حسن الضيافة، وكنشكروا الناس ديال اليوسفية، وكنشكروا جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال الحوار مع المسؤولين.
2: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
8: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات النشاطات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدية. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية، وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
7: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
9: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
7: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة، أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة، والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا، تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية، مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
11: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
12: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضيات إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
10: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
13: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة، تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
10: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
7: وفي شأن الدول، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
8: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الانذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الانذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيسي للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
7: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غدا إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبهين في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية، حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا ب4 أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
14: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
0: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. لا يختلف اثنان أن الشباب هو المحرك الأساسي للتنمية وركيزة أساسية لبناء المستقبل والطاقة اللي كتساهم في إحداث التغيير الإيجابي داخل المجتمعات، وإدراكا للدور المحوري اللي كيلعبوه الشباب في تحقيق هذه التنمية اعتمدت الأمم المتحدة يوم 12 غشت من كل سنة يوم دولي للشباب بهدف تسليط الضوء على قضاياهم والدفع بهم للمشاركة في مختلف مناحي الحياة، وأيضا باش تبرز إسهاماتهم ومحاولاتهم في بناء عالم مستقر ومتقدم. فالشباب مرحلة ميزة من حياة الفرد كتسم بالحيوية والنشاط والرغبة في التغيير، وفي هذه المرحلة كتشكل شخصية الفرد وكتطور قدراته الفكرية وحتى المهارات دياله، وكتصبح عنده رغبة كبيرة باش حتى هو يتحمل المسؤوليات ويشارك بفاعلية في خدمة المجتمع، لأن هذا الأمر كيخليه يشعر بأنه كبر وصبحت عنده مكانة هامة في المجتمع. والتاريخ كيبين أن أغلب التحولات الكبرى اللي شهدتها المجتمعات كانت ثمرت جهود الشباب وإصرارهم على المشاركة، لأنهم أكثر الفئات قدرة على التكيف مع المتغيرات، بحال مثلا التقنيات الحديثة وهما الأكثر استيعابا لها أكثر من الوالدين ديالهم والأفراد اللي أكبر منهم، وهما أيضا الأكثر استعدادا لتبني أفكار ومقترحات جديدة كيشوفوها كتلائم مع وقتهم. وما ننساوش أن الشباب أيضا عنده روح المبادرة وعنده قوة فاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها، والدليل أنهم صبحوا كيقودوا مشاريع الابتكار ورياضة الأعمال وكيطوروا تطبيقات وحلول تقنية كتساهم في تحسين جودة الحياة، وكيشاركوا بقوة في البحث العلمي وفي تنمية المجتمع، وماشي كيتوقفوا عند تلقي المعرفة بل صبحوا هما أنفسهم منتجين لها ومساهمين في نشرها وتطويرها. صبحوا الشباب اليوم كيبحثوا على مهارات جديدة بحال المهارات الرقمية، وهما اللي كانوا وراء خلق المنافسة في سوق الشغل بهاد المتطلبات الجديدة اللي ما كانتش من قبل واللي فيها إبداع وابتكار، وأيضا من خلال تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة. وهاد المعطيات كلها أصبحت ضرورة كتفرضها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وحتى التعليم أصبح نوعي وظهرت تخصصات جديدة قدروا يواجهوا بها تحديات كتعلق بالبطالة وضعف فرص التشغيل في بعض المناطق. فشاب اليوم غير شاب الأمس، مختلفين في جوانب عديدة كتشمل طريقة التواصل والتعامل مع العمل والاهتمامات اليومية وغيرها. وشاب اليوم كيتميز بالاعتماد على التكنولوجيا أكثر والبحث عن استقلالية أسرع والانفتاح أكثر على العالم. وحتى في مجال التواصل والعلاقات، شباب الأمس كان تواصلهم مباشر وواقعي وكيعتمدوا على اللقاءات الشخصية والزيارات الأسرية، وعلاقتهم الاجتماعية كانت أكثر ترابطا جغرافيا. شباب اليوم تواصلهم رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيمتلكوا شبكة علاقات واسعة جدا من كل مناطق العالم، لكنها غالبا كتكون أقل عمقا على الصعيد الشخصي وما فيهاش روح. كيختلفوا أيضا في طريقة العمل وفي طريقة التفكير. الشباب الأمس كانوا كيفضلوا الاستقرار الوظيفي طويل الأمد في نفس الشركة وفي نفس المؤسسة، وكيصبروا على التدرج الوظيفي التقليدي، وكياخذوا وقتهم في تطوير مهاراتهم المهنية. شباب اليوم كيفضلوا العمل الحر أو المرن، وكيبحثوا على الشغف وتغيير الوظائف لتحقيق ذواتهم لكن بسرعة أكبر. بخصوص الحصول على المعرفة، شباب الأمس كانوا كيعتمدوا على الكتب وعلى المكتبات وعلى المدارس وعلى كبار السن كمصدر أساسي ووحيد للخبرة والمعلومات. شباب اليوم كيعتمدوا على الإنترنت وعلى منصات التعلم السريع وعلى مصادر المعلومات المفتوحة وغير المحدودة، تقدر تكون صائبة وتقدر تكون العكس تماما. إلا أن الميزة اللي كيتسموا بها شباب اليوم هو أن عندهم مجال المبادرات المقاولاتية، ومتوفرة لهم بيئة مناسبة لاستثمار أفكارهم، وهذه عناصر أساسية كتمكنهم من تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع وإطلاق طاقاتهم الإنتاجية. كل هاد الفرص كتساعد الشباب على مواجهة التحديات بثقة وتوازن. لذلك الشباب ماشي مجرد مستفيدين سلبيين من التنمية، بل هما شركاء حقيقيين في صنعها. فالاحتفال باليوم الدولي للشباب مناسبة سنوية لتجديد الالتزام من طرفهم أولا بأنهم غيكونوا على قدر الثقة اللي كتعطى لهم للمشاركة في كل مجالات الحياة، ومن طرف المؤسسات بأنها غتعمل على إطلاق مبادرات جديدة كتستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم. وجميل تكون مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب فرصة لتكريم شباب حققوا إنجازات في مجالات العلم والثقافة والفن والرياضة وريادة الأعمال والعمل الإنساني وفي كل المجالات الأخرى، حتى يكونوا قدوة للأجيال الصاعدة. فالشباب هم عمر النشاط والعطاء، هم الأمل اللي كتجدد به الأمم والقوة اللي كتصنع الإنجازات والجسر اللي كتعبر به المجتمعات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، بدون إهمال مسألة ربطهم بماضيهم وتراثهم وبكل ما كيتعلق بتاريخهم، وأيضاً بمجد شباب الأمس اللي صنعوه بيديهم وخلاهم يشعروا بالفخر حتى تستفد منه الأجيال الصاعدة وتكون خلف لخير سلف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
1: غيم راديو،
14: غيم راديو، نشرة الأخبار على غيم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
8: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
7: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
9: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
7: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة، أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة، والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا، تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية، مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
11: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
12: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
10: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
13: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
16: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
10: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
7: وفي شأن الدولي، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
8: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الانذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الانذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
7: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبهي في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية، حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيينه الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا بأربعة أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم عثمان برباش، والبداية بالعناوين. المديرية العامة للضرائب تعلن أن آخر أجل لأداء عدد من الالتزامات الضريبية فاتح شتنبر المقبل. بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، إبراز الفرص الاستثمارية بإقليم تيزنيت للمغاربة المقيمين بالخارج. البرتغال تستقطب أزيد من 500 مليون يورو من الاستثمارات الفندقية في 6 أشهر. وفي التفاصيل، ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. المديرية أوضحت في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. احتضنت عمالة إقليم تيزنيت لقاء بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج المنظم تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب في أفق 2030. كنزة بخاري والتفاصيل.
19: عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري أكد في كلمة له بالمناسبة أن تخليد هذه المناسبة الوطنية يشكل فرصة لإعادة تأكيد التزام المغرب تجاه جاليته المقيمة بالخارج وتعزيز قنوات التواصل مع هذه الفئة والإصغاء إلى انشغالاتها وتطلعاتها. وبعد أن أبرز العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمغاربة العالم، استعرض السيد الجوهري الجهود المبذولة من أجل تحسين ظروف استقبال الجالية المغربية وتوطيد آليات الدعم الموضوعة رهن إشارتها، مشددا على ضرورة تحسين التواصل معها وتبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
18: وإلى البرتغال، استقطب القطاع الفندقي استثمارات بقيمة 508 ملايين يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بارتفاع قدره 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وخلال الأشهر 18 الماضية تجاوزت الاستثمارات في القطاع الفندقي البرتغالي مليار يورو عبر 19 صفقة، فيما برز مستثمرون من المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا ضمن أبرز الفاعلين في السوق. وتأتي هذه الدينامية في سياق استمرار نمو النشاط السياحي، إذ بلغ عدد ليالي المبيت في المؤسسات السياحية 28.74 مليون ليلة خلال النصف الأول من السنة بزيادة 1.5% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد نزلاء حوالي 3%. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، في أمان الله.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمات على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة.
14: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
8: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شعفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
7: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
9: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
7: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة، أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا، تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية، مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
11: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
12: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
3: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
13: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
16: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله، مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
3: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
7: وفي شأن الدولي، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
8: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية والمدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الانذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الانذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
7: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية، حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالث واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميرون.

بأفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب، اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذا الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
2: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترميم المخطوطات من مولد 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعاد ديال الامور، كان عليها واحد رغبه، بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير. وخدمنا فيه، دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين، وحصلنا على شهادة ديال التكوين، وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال دابا عنده 100 سنة أو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد، كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا، باش كيذهبوا الكتب، باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: تبارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
2: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاده ديال الجودة باش يمكن لك تصوب به الكتاب. أول حاجة كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس، كيتسمى كراس، الراس هي ملزمة. عاد من بعد كيدوز للبريصة كيتشق باش في يلقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطه كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطه كدير له تريبيزي، كتشوف النوامر ديالو واش هما هادوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريصه كيتزير، كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير، عاد كتصاوبو، عاد كتركب له الجلد، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز للفينيسيون، يدوز للذهب، يدوز للزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحف فيه داك النوامر العربيه، الا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه الا مشى تاكولا ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبه للكتب كيكون داز في ليكول دو ليبر، عنده دراسه على الكتاب كيفاش من البدايه للنهايه، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الثقه باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط، وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
2: كتصاوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه، كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي، كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن يوجدوا في الاسبوع.

0: سيف الدين كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الأغلفة، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمة الفنية ديالكم؟
1: كل عنده طريقة ديالو باش يخدم، وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي، كيبتكر شي حاجة جديدة باش يمكن الكتاب يصوبو ويبتكر شي حاجة ما يمكنش يبقى مستمر على مين على يد وحدة. كاين اللي يصوب له زواق خور، يصوب له موديل خور، كاين جلد فيه أنواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه بذهب، كاين اللي كي كل واحد والذوق ديالو.
0: كآخر سؤال سي سيف الدين، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفة التصفير والتهذيب؟ وشنو خاص يدار باش تستمر هاد الحرفة وما تضيعش؟
1: سألتي الشباب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش في هاد الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعة. الإنسان اللي عنده رغبة وعنده صنعة راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبة في الصنعة. دابا الحمد لله والدراري دابا اللي غيجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا فتحت سالهم الدراسه غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبه في هذه الصناعه هذه.
0: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
6: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شعفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للروم الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
5: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
7: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين حدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
5: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
3: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
8: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
2: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
9: كنأطروا الوليدات كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة
10: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
2: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
5: وفي شأن الدولي، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
6: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الانذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الانذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
5: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية، حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا، عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا بأربعة أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي، في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
14: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل أنه يكون عندنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
15: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
16: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الإكسسوارات.
17: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير. مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
13: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
18: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
19: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
20: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنشاطات الصح.
21: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شمع،
22: عملنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
23: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
13: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
24: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
25: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
24: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
26: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا وخصوصا في مدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
27: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السياسي كان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة تطوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز، عجبنا الحال.
24: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية، بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
0: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمات على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجم بطاقة العبور إلى المباراة.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
6: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرفية التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
5: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
1: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
5: اعتمدت السلطة المينائية لمينائي طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لمينائي طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
3: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
4: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
2: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
7: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
8: تفاعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
2: فعالية المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
5: وفي شأن الدولي، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
6: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الانذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الانذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
5: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 بعد مسار مميز في البطولة. لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبية بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا ب4 أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام، والبداية بالعناوين. موجة الحر تمتد في فرنسا ورفع التأهب في 43 مقاطعة. شهر يوليوز الأشد حرارة في تاريخ الولايات المتحدة منذ سنة 1895. في إندونيسيا حرائق الغابات تجبر السلطات على إغلاق العديد من المدارس. أهلا بكم من جديد. الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن وضع 43 مقاطعة تحت مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر. مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر اعتبارا من ظهر الثلاثاء في ظل امتداد موجة الحر الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. درجات الحرارة القصوى سجلت ارتفاعا في مختلف أنحاء البلاد لتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية في المقاطعات الموضوعة تحت مستوى التأهب البرتقالي، كما تم وضع 67 مقاطعة من بينها باريس وضواحيها القريبة تحت مستوى التأهب البرتقالي طوال يوم الأربعاء، مع توقعات ببلوغ موجة الحر ذروتها المحتملة منتصف الأسبوع الجاري. ارتباطا بحرارة الجو دائما، وفي الولايات المتحدة الأمريكية شهر يوليوز الماضي كان الأشد حرارة على الإطلاق في تاريخ البلاد متجاوزا كافة الأرقام المسجلة منذ عام 1895. تفاصيل أوفى في تقرير عثمان الصولي.
14: بحسب الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط درجة الحرارة في الجزء القاري من البلاد 24.9 درجة خلال الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى المسجل منذ عام 1895. وقد شهدت البلاد قبابا حرارية ضخمة ومتعاقبة، وهي أنظمة جوية تحبس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض، ما تسبب في تسجيل درجات حرارة قياسية امتدت من الساحل الشرقي إلى السهول الوسطى وولايات الجنوب الغربي، محطمة بذلك أكثر من 600 رقم قياسي شهري لدرجات الحرارة العليا والدنيا خلال هذا الشهر. العواقب البيئية الفورية لهذه الحرارة الشديدة تجلت في مواجهة ما يقارب من نصف الأراضي الأمريكية حالة من الجفاف بحلول نهاية الشهر. علماء المناخ في الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أوضحوا أن تكرار هذه الموجات الحرارية يرتبط ارتباطا مباشرا بالتغير المناخي العالمي الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
10: نختم من إندونيسيا. حرائق الغابات في البلاد تجبر السلطات على إغلاق العديد من المدارس لحماية التلاميذ تزامنا مع بدء موسم جفاف شديد تفاقمه ظاهرة النينيو. تفاصيل أوفى في تقرير ياسين الزكراوي.
5: السحب والدخانية الناجمة عن حرائق الغابات حالت دون متابعة عشرات الآلاف من التلاميذ في جزيرة بورنيو دراستهم في وقت امتد فيه تأثير الضباب الدخاني إلى الجارة ماليزيا، مما دفع إدارة الأرصاد الجوية بها إلى حث المواطنين على ملازمة منازلهم. كما سجل مؤشر تلوث الهواء اليوم مستوى غير صحي بلغ 190، وذلك ببلدة سيريان بولاية سراواك شرق البلاد. وعلى مستوى التدخلات الميدانية، يواصل رجال الإطفاء لليوم التاسع مكافحة حريق بمنتزه وطني في جزيرة غاوا أتى على مساحة 900 هكتار، لترتفع بذلك المساحة المتضررة من الحرائق عبر أنحاء البلاد منذ بداية العام إلى أزيد من 107,000 هكتار، وهو ما يمثل ضعف المساحة المسجلة خلال سنة 2023. وبحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فقد تمت تعبئة أزيد من 48,000 عنصر لمكافحة الحرائق عبر 6 مقاطعات. وكان وزير الأمن جاماري تشانياغو قد أكد نشر 43 مروحية وما يصل إلى 15 طائرة ثابتة الجناحين لتنفيذ عمليات تلقيح السحب بهدف تحفيز هطول الأمطار عند توفر السحب اللازمة.
10: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإيكولوجية، إلى اللقاء.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: ريم راديو،
17: ريم راديو،
18: الخبر من المصدر.
19: ريم راديو،
16: ريم راديو،
17: ريم راديو،
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3,000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
6: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3,000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدية. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة. ومدرسة للحرفية التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للروم الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
5: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
10: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
5: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة، أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
3: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
4: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
2: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
7: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
8: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله، مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
2: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
5: وفي شأن الدول، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهات النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
6: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الانذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الانذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلاء التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
5: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 بعد مسار مميز في البطولة لبؤة

0: نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 17 من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
2: الحمد لله على هذا الإنجاز اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين ولا العداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا بعشرة عدائين ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
3: صراحة إحساس زوين والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
4: الحمد لله استطعنا نفوز بالمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
1: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
8: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعا تفيلات ومجلس الجهة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
9: هذه النسخة الشعار ديالها هو دور ديال مغاربة العالم في الأوراش للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة طريق ل 2030 الاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
8: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت، إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
5: الخبر من المصدر.
8: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
10: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشهدها بلادنا، كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تزخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
8: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
11: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيو لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كناخذوا فيها مجموعة ديال المعلومات وكنحسوا باننا قرب بزاف من الاداره.
12: احنا من الجاليه ديال الولايات المتحده الامريكيه جينا باش نحضر

0: اخترنا لهذا الاسبوع وباش نشوفوا الجهه المميزات وكيفاش المشاريع ان شاء الله المستقبليه وكيفاش يمكن نجيبوا المستثمرين من برا ثاني يستثمروا في الفرص هنا.
1: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
6: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية، وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
5: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
7: أوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
5: اعتمدت السلطة المينائية لمينائي طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لمينائي طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
3: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
8: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
2: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
9: كنأطروا الوليدات كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
10: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
2: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
5: وفي الشأن الدولي عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل المالكية.
6: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيسي للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
5: وفي البرتغال دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غدا إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبهين في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا بأربعة أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
3: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
8: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
2: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
9: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
10: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
2: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أنثروبيك عن إطلاق أداة تهدف إلى الكشف عن النصوص التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، موضحة أن نماذج كلود الجديدة ستضع علامة مائية غير محسوسة مباشرة في النصوص التي تنتجها. وأوضحت الشركة أن العلامة المائية لا تؤثر على معنى النص أو قابليته للقراءة، وتظل مرتبطة به عند نسخه ولصقه، كما تخطط لتوفير أدوات لجهات خارجية تساعد على الكشف عنها، على أن تطبق الخاصية على المحتوى الذي ينتجه كلود في مختلف أنحاء العالم. وأفادت أنثروبيك بأن نماذج كلود التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر أو بعده ستدعم خاصية وضع العلامة منذ إطلاقها، فيما تعمل الشركة على إضافتها إلى النماذج الأقدم. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه صناعة النشر صعوبات متزايدة في التحقق من المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للعلامة المائية أن توفر لدور النشر والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من مصدر النصوص. وأشارت الشركة مع ذلك إلى أن التحرير المكثف أو إعادة الصياغة أو الترجمة أو دمج مخرجات كلود مع كتابات أخرى قد يجعل العلامة المائية غير قابلة للاكتشاف، كما أنها يمكن أن تثبت بشكل قاطع أن كلود هو من أنشأ النص في الأصل.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
3: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة، دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
2: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
4: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية هي أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
2: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة، أي التذكرة المغلقة، كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة، والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا، تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية، مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
6: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
7: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص فوضيات إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
5: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
8: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
9: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
5: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
2: وفي الشأن الدولي، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
3: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية والمدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلاء التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيسي للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
2: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غدا إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبهين في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية، حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا ب4 أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
10: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
11: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية. فبتأمل انه يكون عندنا دائما هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تانية.
12: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
13: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الإكسسوارات.
14: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
10: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
15: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
16: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
17: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح والنشاطات الصح.
18: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع.
19: عملنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
20: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
10: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
21: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
22: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
23: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
21: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
24: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين بالخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
21: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
0: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا وخصوصا في المدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
4: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السياسه كان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة سواء طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز عجبنا الحال.
21: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
22: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
3: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
2: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
7: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين حدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وأكد المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
2: اعتمدت السلطة المينائية لمينائي طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لمينائي طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
8: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
9: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
5: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
11: كنأطروا الوليدات كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة
23: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
5: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
2: وفي شأن الدولي، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
3: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الانذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الانذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
2: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية، حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا ب4 أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من السعيدية حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، شكلت مناسبة لتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة. وتميزت هذه الدورة الأولى التي جمعت على منصة واحدة بمارينا السعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية بتنظيم محكم وعروض فنية مبهرة وأجواء ودية. شكلت هذه التظاهرة الجديدة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربية، شكلت فرصة مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين الشباب من إبراز مواهبهم. جدد الفنان المغربي أمين بوتشار لقاءه بالجمهور التونسي في حفل أحياه بمدينة بنزرت شمال البلاد، وشكل الحفل الذي نظم في إطار مهرجان بنزرت الدولي محطة أخرى أكدت النجاح الملفت لصيغة الجمهور يغني التي تقوم عليها حفلات الفنان المغربي وسط الجمهور التونسي. وسبق للفنان المغربي بوتشار أن أحيا حفلا ضمن الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي سنة 2024 قبل أن يعود السنة بعد ذلك ليحيي حفلا آخر في مسرح قرطاج الأثري ضمن برمجة قرطاج أوف الحفلات التي تنظم خارج المهرجان. شكرا لكم وفي أمان الله.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
5: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضن المغرب من فعاليات عالمية.
4: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزانة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
0: الخبر من المصدر.
6: فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر بالفقيه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضاء للحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية.

0: الترابية.
1: يحتفل بالكفاءات المغربية والأطر المغربية خارج أرض الوطن، وكذلك بعد الكفاءات المحلية اللي تألقت وخلت واحد البصمة في الإقليم.
2: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي فيه، يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الإقليم.
0: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكي.
6: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شعفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرز نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية، وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومي الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
5: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
7: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركة تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
5: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
9: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
10: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
8: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
11: كنأطروا الوليدات كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة
12: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
8: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
5: وفي شأن الدولي عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي ب4 صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة تقرير إسماعيل الملكية.
6: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الإنذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الإنذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الإنذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
5: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية، حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا ب4 أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئة العمرية، بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعة، يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
1: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي، اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسلم المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا، فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
6: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل إنه يكون عنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
7: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
8: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الإكسسوارات.
9: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير، مبسوط لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
5: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
10: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
11: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
12: فهاي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح النشاطات الصح.
13: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع.
14: عملوا لنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
15: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
5: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر برفقه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضاء للحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية الترابية.
17: يحتفل بالكفاءات المغربيه والاطر المغربيه خارج ارض الوطن، وكذلك بعض الكفاءات المحليه اللي تالقات وخلت واحد البصمه في الاقليم.
18: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي، فيه يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الاقليم.
16: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
4: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
21: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية، وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
20: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
0: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
20: اعتمدت السلطة المينائية لمينائي طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة، أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لمينائي طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة، والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا، تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية، مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
19: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
22: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
23: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
19: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
1: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة. تفاعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
19: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
20: وفي شأن الدول، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
21: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الانذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الانذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلاء التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيسي للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
20: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبهين في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 بعد مسار مميز في البطولة. لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبية بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا بأربعة أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
3: صنع كثير الشيء رائع وكثير الشيء مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل انه يكون عندنا دائما هيك مخيمات عشان نوصل رساله للاطفال، نوصل رساله لاطفال تاني.
6: اكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكاله بيت مال القدس الشريف مشكوره على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفيه.
7: احنا جينا اليوم قدمنا ورشه عمل بعنوان صلصال وخرزه، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعه من الاكسسوارات.
24: كثير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا
25: كثير، مبسوط لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
16: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
10: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
11: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
12: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح النشاطات الصح.
13: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع.
14: عملوا لنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
15: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
16: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
26: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
19: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
27: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوموا بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
28: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير المجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي، مع المكتب الجهوي للاستثمار.
19: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء سطات وإقليم ديونا، وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
0: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة، كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
19: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم، بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية الوطنية.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمات على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة.
5: غيم راديو،
17: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إن غميسن غماب راديو.
5: غيم راديو،
17: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
21: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شعفات والتسوق النادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدية. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية، وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة، ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة دمجت الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للرومية الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
20: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
1: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم. والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المدير أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
20: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة، أي التذكرة المغلقة، كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة، والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا، تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 من غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية، مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
19: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
2: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
3: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
19: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
6: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
7: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
19: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
20: وفي شأن الدول، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
21: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الانذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الانذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلائية التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيسي للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
20: وفي البرتغال، دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبه في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية، حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائي الثالث واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا ب4 أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في هذا الموعد الرياضي الجديد من نبض الرياضة. نستهل هذا العدد بقرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 التي جرت في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة. المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعات الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 من أكتوبر المقبل تضم منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. ويدخل المنتخب المغربي البطولة باعتباره حامل اللقب للنسخ الثلاث الأخيرة بعدما توج بكأس أمم أفريقيا عام 2016 و2020 و2024 ليبحث على أرضه عن لقبه القاري الرابع تواليا. ومن كرة الصالة إلى المستطيل الأخضر، حيث تتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى ملعب مولاي الحسن بالرباط، حيث سيواجه المنتخب الوطني المغربي النسوي نظيره الكاميروني برسم نصف نهائي منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم السيدات المغرب 2026 منتشية بتأهلهن التاريخي لنهائية كأس العالم البرازيل 2027 بعد تجاوزهن لمنتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف. ستحاول لبؤات الأطلس مواصلة التألق ببلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب القاري على أرضهن وبين جماهيرهن. وفي مباراة نصف نهائي الأخرى سيواجه منتخب مالاوي نظيره الجزائري على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. من جهة أخرى ستقام مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم 2027 يوم الخميس المقبل بالدار البيضاء، حيث يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الغاني، فيما يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره النيجيريا. ارتباطاً دائماً بالكرة الأفريقية، أفادت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أكاف أن المغرب سيحتضن منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، وذلك خلال شهري أبريل وماي من العام 2027. الكاف أوضحت على موقعها الإلكتروني أنه تم تحقيق تقدم مهم في مسابقات الكاف للشباب التي تظل محورا أساسيا في الاستراتيجية المنظمة لتطوير كرة القدم، مع التذكير بأن غانا ستستضيف كأس إفريقيا تحت 20 سنة 2027 خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل، بينما سيحتضن المغرب كأس أمم أفريقيا تحت سن 17 سنة 2027 خلال شهري أبريل وماي. ومن عالم الدراجات الهوائية، توجت الدراجة الهولندية ديمي فوليرينغ بطواف فرنسا للسيدات للمرة الثانية في مسيرتها في ختام نسخة اتسمت بتنافس قوي واختتمت في نيس بعد 9 مراحل. الدراجة والمنتمية لفريق FDG United Swiss والمتوجة باللقب سنة 2023 كانت قد حافظت على القميص الأصفر عقب المرحلة الأخيرة التي جرت في محطة نيس، مؤكدة بذلك عودتها إلى الواجهة بعدما دخلت في اليوم الأخير بفارق 8 ثوان عن البولندية كاتاريزينا نيفيادو مافيني. وكانت فوليرينغ قد انتزعت صدارة الترتيب العام بعد فوزها منفردة بالمرحلة الثامنة بين سيتسرون ونيس، ونجحت حينها في إحداث فارق حاسم عن نيفيادو مافيني التي كانت قد ارتدت القميص الأصفر عقب فوزها اللافت في قمة جبل مونفينتو خلال المرحلة السابعة. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من نبض الرياضة. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: بداية بأبرز العناوين. إسدال والسيطار على برنامج المدارس الصيفية لفائدة 3000 من الأطفال الفلسطينيين في القدس بدعم مغربي. ميناء طنجة المتوسط يعتمد نظام التذكرة المغلقة لضمان انسيابية عملية مرحبا 2026. تعزيز منظومة الإنذار المبكر في البرتغال ضد مخاطر التسونامي. أسدل الستار في القدس على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين. تقرير إسماعيل الملكية.
1: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي، أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب وبناء صداقات جديدة، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا بالبلدة القديمة من القدس وسلوان ورأس العمود ووادي الجوز والشيخ جراح وبيت حنينة والعزرية وبرنبالة والنبي صموئيل والجديرة ومخيمي شفات وقنادية. وتنوعت أنشطة البرنامج بين التعلم عبر اللعب والدعم النفسي وتنمية المهارات الحياتية إلى جانب الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية والبيئية والتكنولوجية، وشملت ورشات الرسم والأشغال اليدوية والمسرح والدمى والدبكة الشعبية وصناعة الصابون والطباخ الصغيرة، فضلا عن الألعاب المائية والهوائية والرحلات الترفيهية وأنشطة الحماس والتحدي. وضم برنامج هذا العام مخيمات تخصصية في مجالات البيئة والرياضة والفنون والحرف والتكنولوجيا، من أبرزها نشاط بيئي وتوعوي حول شجرة الزيتون الفلسطينية وبطولة لكرة القدم جمعت نحو 100 طفل وطفلة من 4 أندية ومدارس صيفية في البلدة القديمة ومدرسة للحرف التقليدية في بيت حنينة، دمجت الصناعة اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومدرسة فنية وتفاعلية في جمعية سيدة البشرة للروم الكاثوليك بالبلدة القديمة، تضمنت ورش الفنان الصغير والطباخ الصغير وقراءة القصص باللغة الإنجليزية.
0: ذكرت المديرية العامة للضرائب أن عدة فئات ملزمة بأداء الضريبة يتعين عليها في أجل أقصى هو الفاتح من شتنبر 2026 إيداع تصريحاتها وأداء مستحقاتها الضريبية. وفاء حلق في المتابعة.
2: أوضحت المديرية في بلاغة متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ومؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة 500 مليون درهم، والمدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب وشركات تأمين المدينة. ويتعلق الأمر أيضا بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ومالك المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء يستثنون في هذا الحجز في المنبع.
0: اعتمدت السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط على غرار باقي الموانئ المغربية والإسبانية المشاركة في عملية مرحبا 2026 نظام تذكرة محددة التاريخ والساعة، أي التذكرة المغلقة كشرط أساسي لولوج الميناء. وحسب السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط فإن هذا الإجراء المعتمد منذ 5 سنوات بموانئ طنجة المدينة وطريفة والناظور وسبتة والذي شمل هذه السنة ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضبط تدفق المسافرين وضمان انسيابية العبور مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للأسطول البحرية. جهويا، تم بتطوان تسليط الضوء على منظومة مواكبة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج. وشكل هذا اللقاء المنظم في إطار أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم بين 10 إلى 13 غشت تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية، مناسبة لتقديم الخدمات المقترحة لفائدة مغاربة العالم وتسليط الضوء على دورهم باعتبارهم شركاء في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمملكة. يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 غشت الجارية من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
4: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
5: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضيات إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
3: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
6: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
7: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله. مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
3: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
0: وفي الشأن الدولي، عززت بلدية لشبونة عاصمة البرتغال منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. تقرير إسماعيل الملكية.
1: بلدية لشبونة عاصمة البرتغال عززت منظومة الانذار المبكر ضد مخاطر التسونامي بأربع صافرات موزعة على نقاط مختلفة من الواجهة النهرية للعاصمة. الحماية المدنية التابعة للبلدية أوضحت أن نظام الانذار والتحذير من التسونامي في مصب نهر تاجا يهدف إلى تنبيه السكان فور وجود خطر وشيك، بما يسمح بإخلاء المناطق المهددة والتوجه نحو مواقع أكثر ارتفاعا وأمانا. ودعت الحماية المدنية السكان في حال سماع صافرة الانذار إلى مغادرة المناطق المحاذية للنهر على الفور والتوجه إلى نقاط مرتفعة مع اتباع مسارات الإجلاء التي يجري تحديدها بواسطة علامات خضراء موزعة بعدد من مناطق المدينة. ويأتي إبراز هذه التدابير الوقائية في أعقاب تسجيل هزتين أرضيتين الاثنين في البر الرئيس للبرتغال بلغت شدتها 3.5 و3.3 على سلم ريشتر، دون أن تربط السلطات بينها وبين أي خطر محتمل لحدوث تسونامي.
0: وفي البرتغال دائما أعلنت وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية تعزيز الاستجابة الأمنية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة في لشبونة غداة إصابة سائحة سويدية برصاصة طائشة وسط المنطقة التاريخية للعاصمة. الوزارة أفادت في بيان بأنه تم توقيف أحد المشتبهين في تورطهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات تحت إشراف الشرطة القضائية. المصدر ذاته أورد أن الشرطة الأمن العام كانت قد عززت منذ يونيو الماضي حضورها في المواقع ذات الإقبال السياحي الكبير في لشبونة، ولا سيما من خلال عناصر فرق التدخل، مؤكدة أن هذا الانتشار ساهم في تسريع الاستجابة لحادث إطلاق النار. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع الاثنين الماضي عند اندلاع خلاف بين رجلين معروفين لدى السلطات قبل أن يطلق أحدهما النار في اتجاه الآخر، غير أن الرصاصة أخطأت هدفها وأصابت السائحة في البطن أثناء وجودها في منطقة بايشا السياحية، حيث نقلت إلى المستشفى بساو جوزيه. وفي الشأن الرياضي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. المصدر ذاته أضاف في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجال كرة القدم سواء كلاعبين أو مدربين. وأوضح أن أحمد خنطاري يتوفر على مسار رياضي حافل، حيث سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني كلاعب وخضى تجربة احترافية امتدت لعدة سنوات في عدد من الأندية لا سيما في فرنسا قبل أن ينتقل إلى مجال التدريب. رياضيا دائما، وبعد ضمان بطاقة التأهل إلى نهائية كأس العالم للسيدات البرازيل 2027، يوجه المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات بوصلته نحو بلوغ النهائية الثالثة واليا لكأس أمم أفريقيا عندما يلاقي نظيره الكاميروني اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء برسم نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. بعد مسار مميز في البطولة، لبؤات الأطلس تدخلنا محطة المربع الذهبي بمعنويات مرتفعة ويتصدرنا خلاله المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كينيا ب4 أهداف نظيفة والجزائر بهدف نظيف والتعادل دون أهداف أمام السنغال قبل تجاوز جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي في انتصار منح النخبة الوطنية بطاقة التأهل المباشرة إلى مونديال البرازيل 2027. وبالأخبار الرياضية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. لا يختلف اثنان أن الشباب هو المحرك الأساسي للتنمية وركيزة أساسية لبناء المستقبل والطاقة اللي كتساهم في إحداث التغيير الإيجابي داخل المجتمعات، وإدراكا للدور المحوري اللي كيلعبوه الشباب في تحقيق هذه التنمية اعتمدت الأمم المتحدة يوم 12 غشت من كل سنة يوم دولي للشباب بهدف تسليط الضوء على قضاياهم والدفع بهم للمشاركة في مختلف مناحي الحياة، وأيضا باش تبرز إسهاماتهم ومحاولاتهم في بناء عالم مستقر ومتقدم. فالشباب مرحلة متميزة متميزة من حياة الفرد، كتسم بالحيوية والنشاط والرغبة في التغيير، وفي هذه المرحلة كتشكل شخصية الفرد وكتطور قدراته الفكرية وحتى المهارات دياله، وكتصبح عنده رغبة كبيرة باش حتى هو يتحمل المسؤوليات ويشارك بفاعلية في خدمة المجتمع، لأن هذا الأمر كيخليه يشعر بأنه كبر وصبحت عنده مكانة هامة في المجتمع. والتاريخ كيبين أن أغلب التحولات الكبرى اللي شهدتها المجتمعات كانت ثمرة جهود الشباب وإصرارهم على المشاركة، لأنهم أكثر الفئات قدرة على التكيف مع المتغيرات، بحال مثلا التقنيات الحديثة وهما الأكثر استيعابا لها أكثر من الوالدين ديالهم والأفراد اللي أكبر منهم، وهما أيضا الأكثر استعدادا لتبني أفكار ومقترحات جديدة كيشوفوها كتلائم مع وقتهم. وما ننساوش أن الشباب أيضا عنده روح المبادرة وعنده قوة فاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها، والدليل أنهم صبحوا كيقودوا مشاريع الابتكار ورياضة الأعمال وكيطوروا تطبيقات وحلول تقنية كتساهم في تحسين جودة الحياة، وكيشاركوا بقوة في البحث العلمي وفي تنمية المجتمع، وماشي كيتوقفوا عند تلقي المعرفة، بل صبحوا هما أنفسهم منتجين لها ومساهمين في نشرها وتطويرها. صبحوا الشباب اليوم كيبحثوا على مهارات جديدة بحال المهارات الرقمية، وهما اللي كانوا وراء خلق المنافسة في سوق الشغل بهذه المتطلبات الجديدة اللي ما كانتش من قبل واللي فيها إبداع وابتكار، وأيضا من خلال تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة. وهذه المعطيات كلها صبحت ضرورة كتفرضها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وحتى التعليم صبح نوعي وظهرت تخصصات جديدة قدروا يواجهوا بها تحديات كتعلق بالبطالة وضعف فرص التشغيل في بعض المناطق. فشاب اليوم غير شاب الأمس، مختلفين في جوانب عديدة كتشمل طريقة التواصل والتعامل مع العمل والاهتمامات اليومية وغيرها. وشاب اليوم كيتميز بالاعتماد على التكنولوجيا أكثر والبحث عن استقلالية أسرع والانفتاح أكثر على العالم. وحتى في مجال التواصل والعلاقات، شباب الأمس كان تواصلهم مباشر وواقعي وكيعتمدوا على اللقاءات الشخصية والزيارات الأسرية، وعلاقتهم الاجتماعية كانت أكثر ترابطا جغرافيا. شباب اليوم تواصلهم رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيمتلكوا شبكة علاقات واسعة جدا من كل مناطق العالم، لكنها غالبا كتكون أقل عمقا على الصعيد الشخصي وما فيهاش روح. كيختلفوا أيضا في طريقة العمل وفي طريقة التفكير. الشباب الأمس كانوا كيفضلوا الاستقرار الوظيفي طويل الأمد في نفس الشركة وفي نفس المؤسسة، وكيصبروا على التدرج الوظيفي التقليدي وكياخذوا وقتهم في تطوير مهاراتهم المهنية. شباب اليوم كيفضلوا العمل الحر أو المرين، وكيبحثوا على الشغف وتغيير الوظائف لتحقيق ذواتهم لكن بسرعة أكبر. بخصوص الحصول على المعرفة، شباب الأمس كانوا كيعتمدوا على الكتب وعلى المكتبات وعلى المدارس وعلى كبار السن كمصدر أساسي ووحيد للخبرة والمعلومات. شباب اليوم كيعتمدوا على الإنترنت وعلى منصات التعلم السريع وعلى مصادر المعلومات المفتوحة وغير المحدودة، تقدر تكون صائبة وتقدر تكون العكس تماما. إلا أن الميزة اللي كيتسموا بها شباب اليوم هو أن عندهم مجال المبادرات المقاولاتية، ومتوفرة لهم بيئة مناسبة لاستثمار أفكارهم، وهذه عناصر أساسية كتمكنهم من تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع وإطلاق طاقاتهم الإنتاجية. كل هذه الفرص كتساعد الشباب على مواجهة التحديات بثقة وتوازن. لذلك الشباب ماشي مجرد مستفيدين سلبيين من التنمية، بل هما شركاء حقيقيين في صنعها. فالاحتفال باليوم الدولي للشباب مناسبة سنوية لتجديد الالتزام من طرفهم أولا بأنهم غيكونوا على قدر الثقة اللي كتعطى لهم للمشاركة في كل مجالات الحياة، ومن طرف المؤسسات بأنها غتعمل على إطلاق مبادرات جديدة كتستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم. وجميل تكون مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب فرصة لتكريم شباب حققوا إنجازات في مجالات العلم والثقافة والفن والرياضة وريادة الأعمال والعمل الإنساني وفي كل المجالات الأخرى، حتى يكونوا قدوة للأجيال الصاعدة. فالشباب هم عمر النشاط والعطاء، هم الأمل اللي كتجدد به الأمم، والقوة اللي كتصنع الإنجازات، والجسر اللي كتعبر به المجتمعات نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا، بدون إهمال مسألة ربطهم بماضيهم وتراثهم وبكل ما كيتعلق بتاريخهم، وأيضا بمجد شباب الأمس اللي صنعوه بيديهم وخلاهم يشعروا بالفخر حتى تستفد منه الأجيال الصاعدة وتكون خلف لخير سلف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يصلون إلى الدار البيضاء للمشاركة في الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لوكالة بيت مال القدس. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون في القدس أو من القدس إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 غشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة 11 ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي ذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: نهضر على الوليدات مثلا، هاد الفئة العمرية بالنسبة لهم هاد الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
4: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتبه التدرج ديالهم فيها مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو حتى شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
5: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
6: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
7: غوتيريش أعرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، أعرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحاً. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية وشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود إياكم إلى الشأن الوطني. في جديد الثقافة تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلث من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
7: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت، مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس رابيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. هذه نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب، اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذه الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
2: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترميم المخطوطات من منذ 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعض ديال الامور كان عليها واحد رغبه، وليت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غيرتاح فيه الضمير. وخدمنا فيه، دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين، وحصلنا على شهادة ديال التكوين، وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال هذا دابا عنده 100 سنة، هو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد، كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا، باش كيذهبوا الكتب، باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: تبارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
2: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاده ديال الجوده باش يمكن لك تصوب به الكتاب. اول حاجه كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس، كيتسمى كراس. الراس هي ملزمه، عاد من بعد كيدوز للبريسا كيتشق باش في لقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطة كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطة كدير له تريبيزي، كتشوف النوامر ديالو واش هما هادوك ولا لا، حيت إلا ما كانش هو هذاك وكوليتيه إلا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقاه الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريسا كيتزير، كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير هكا تصاوبهم، عاد كتركب له الجلد، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز للفينيسيون، يدوز للذهب، يدوز للزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحف فيه داك النوامر العربية، إذا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو وإلا مشى تاكولا ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبة للكتب كيكون داز في ليكول دو ليبر، عنده دراسة على الكتاب كيفاش من البداية للنهاية، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقة باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: شحال تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
2: كتصاوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن يوجدوا في الاسبوع.
1: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الأغلفة، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمة الفنية ديالكم؟
2: كل عنده طريقة ديالو باش يخدم وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجة جديدة باش يمكن الكتاب يصوبو ويبتكر شي حاجة ما يمكنش يبقى مستمر على يد وحدة. كاين اللي يصوب له زواق خور، يصوب له موديل خور، كاين جلد فيه أنواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه ذهب، كاين كل واحد والذوق ديالو.
1: كآخر سؤال سي ستيف الدين اليوم، واش كاين إقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفة التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هذه الحرفة وما تضيعش؟
2: سألتي السبب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش في هذا الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعة. الإنسان اللي عنده رغبة وعنده صنعة راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبة في الصنعة. دابا الحمد لله والدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا تحت سالهم الدراسه غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبه في الصناعه هذه.
1: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وكذا بمنطقتي سوس والسايس. كما يرتقب نزول زخات رعدية قد تكون مرفوقة محليا بحبات البرد بكل من مناطق الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبعض مناطق هضاب الفوسفات والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالقرب من السواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد منوية وداخل منطقة سوس وبسهول تادلا ورحمنا، وما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 24 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون دائما في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وشمال العرائش، وقليل الهيجان ما بين العرائش والجرف، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.
3: خبر من المصدر.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يصلون إلى الدار البيضاء للمشاركة في الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لوكالة بيت مال القدس. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 غشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
3: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
5: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
6: القراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعاب ديال داك الكتب، فهمتي، اذا الكتب التدرج ديالهم فيهم ديال التدريس صغار، ما خصوش يقراو حتى شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
7: تحس ان القراءة واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
8: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
3: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
0: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
3: ونعود إياكم إلى الشأن الوطني. في جديد الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
0: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت، مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
3: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس رابيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من السعيدية حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى بعد 5 أيام حافلة بالعروض واللقاءات والحفلات الموسيقية، شكلت مناسبة لتبادل وتقاسم التجارب واكتشاف عوالم فنية وثقافية متنوعة. وتميزت هذه الدورة الأولى التي جمعت على منصة واحدة ممارين السعيدية ثلة من الفنانين المغاربة الممثلين لمختلف الأنماط الموسيقية بتنظيم محكم وعروض فنية مبهرة وأجواء ودية. شكلت هذه التظاهرة الجديدة التي تسعى إلى إثراء المشهد الثقافي والفني بجهة الشرق من خلال تقديم عروض مجانية عالية الجودة تحتفي بالغنى والتنوع الموسيقي المغربية، شكلت فرصة مكنت فنانين معروفين من لقاء جمهورهم والتواصل مع معجبيهم، فضلا عن تمكين فنانين الشباب من إبراز مواهبهم. جدد الفنان المغربي أمين بوتشار لقاءه بالجمهور التونسي في حفل ناحيه بمدينة بنزرت شمال البلاد، وشكل الحفل الذي نظم في إطار مهرجان بنزرت الدولي محطة أخرى أكدت النجاح الملفت لصيغة الجمهور يغني التي تقوم عليها حفلات الفنان المغربي وسط الجمهور التونسي. وسبق للفنان المغربي بوتشار أن أحيا حفلا ضمن الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي سنة 2024 قبل أن يعود السنة بعد ذلك ليحيي حفلا آخر في مسرح قرطاج الأثري ضمن برمجة قرطاج أوف الحفلات التي تنظم خارج المهرجان. شكرا لكم وفي أمان الله.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
3: صنع كثير الإشي رائع وكثير الإشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل إنه يكون عنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
4: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
5: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الاكسسوارات.
6: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا
7: كتير. مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
2: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
4: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
8: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
9: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنشاطات الصح.
10: اليوم عملنا

0: يستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أنثروبيك عن إطلاق أداة تهدف إلى الكشف عن النصوص التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، موضحة أن نماذج كلود الجديدة ستضع علامة مائية غير محسوسة مباشرة في النصوص التي تنتجها. وأوضحت الشركة أن العلامة المائية لا تؤثر على معنى النص أو قابليته للقراءة، وتظل مرتبطة به عند نسخه ولصقه، كما تخطط لتوفير أدوات لجهات خارجية تساعد على الكشف عنها، على أن تطبق الخاصية على المحتوى الذي ينتجه كلود في مختلف أنحاء العالم. وأفادت أنثروبيك بأن نماذج كلود التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر أو بعده ستدعم خاصية وضع العلامة منذ إطلاقها، فيما تعمل الشركة على إضافتها إلى النماذج الأقدم. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه صناعة النشر صعوبات متزايدة في التحقق من المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للعلامة المائية أن توفر لدور النشر والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من مصدر النصوص. وأشارت الشركة مع ذلك إلى أن التحرير المكثف أو إعادة الصياغة أو الترجمة أو دمج مخرجات كلود مع كتابات أخرى قد يجعل العلامة المائية غير قابلة للإكتشاف، كما أنها يمكن أن تثبت بشكل قاطع أن كلود هو من أنشأ النص في الأصل.

على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. إنغميس نيم كورا إنمنادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يصلون إلى الدار البيضاء للمشاركة في الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لوكالة بيت مال القدس. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد.

0: وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد وادي الذهب بوجدور أسازاق سمارة وططا.
0: ضمن أنباء النشرة أيضا وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
2: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
3: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتب، فهمتي. اذا الكتب حتى التدرج ديالهم فيهم مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
4: تحس ان القراءة واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
5: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
0: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
6: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
0: ونعود إياكم إلى الشأن الوطني. في جديدية الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلث من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
6: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاتي هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
0: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس رابيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: الخبر من المصدر. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. لا يختلف اثنان أن الشباب هو المحرك الأساسي للتنمية وركيزة أساسية لبناء المستقبل والطاقة اللي كتساهم في إحداث التغيير الإيجابي داخل المجتمعات، وإدراكا للدور المحوري لكي يلعبوه الشباب في تحقيق هذه التنمية اعتمدت الأمم المتحدة يوم 12 غشت من كل سنة يوم دولي للشباب بهدف تسليط الضوء على قضاياهم والدفع بهم للمشاركة في مختلف مناحي الحياة، وأيضا باش تبرز إسهاماتهم ومحاولاتهم في بناء عالم مستقر ومتقدم. فالشباب مرحلة متميزة من حياة الفرد كتسم بالحيوية والنشاط والرغبة في التغيير، وفي هذه المرحلة كتشكل شخصية الفرد وكتطور قدراته الفكرية وحتى المهارات دياله، وكتصبح عنده رغبة كبيرة باش حتى هو يتحمل المسؤوليات ويشارك بفاعلية في خدمة المجتمع، لأن هذا الأمر كيخليه يشعر بأنه كبر وصبحت عنده مكانة هامة في المجتمع. والتاريخ كيبين أن أغلب التحولات الكبرى اللي شهدتها المجتمعات كانت ثمرت جهود الشباب وإصرارهم على المشاركة، لأنهم أكثر الفئات قدرة على التكيف مع المتغيرات، بحال مثلا التقنيات الحديثة وهما الأكثر استيعابا لها أكثر من الوالدين ديالهم والأفراد اللي أكبر منهم، وهما أيضا الأكثر استعدادا لتبني أفكار ومقترحات جديدة كيشوفوها كتلائم مع وقتهم. وما ننساوش أن الشباب أيضا عنده روح المبادرة وعنده قوة فاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها، والدليل أنهم صبحوا كيقودوا مشاريع الابتكار وريادة الأعمال وكيطوروا تطبيقات وحلول تقنية كتساهم في تحسين جودة الحياة، وكيشاركوا بقوة في البحث العلمي وفي تنمية المجتمع، وماشي كيتوقفوا عند تلقي المعرفة بل صبحوا هما أنفسهم منتجين لها ومساهمين في نشرها وتطويرها. صبحوا الشباب اليوم كيبحثوا على مهارات جديدة بحال المهارات الرقمية، وهما اللي كانوا وراء خلق المنافسة في سوق الشغل بهذه المتطلبات الجديدة اللي ما كانتش من قبل واللي فيها إبداع وابتكار، وأيضا من خلال تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة. وهذه المعطيات كلها صبحت ضرورة كتفرضها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وحتى التعليم صبح نوعي وظهرت تخصصات جديدة قدروا يواجهوا بها تحديات كتتعلق بالبطالة وضعف فرص التشغيل في بعض المناطق. فشاب اليوم غير شاب الأمس، مختلفين في جوانب عديدة كتشمل طريقة التواصل والتعامل مع العمل والاهتمامات اليومية وغيرها. وشاب اليوم كيتميز بالاعتماد على التكنولوجيا أكثر والبحث عن استقلالية أسرع والانفتاح أكثر على العالم. وحتى في مجال التواصل والعلاقات، شباب الأمس كان تواصلهم مباشر وواقعي وكيعتمدوا على اللقاءات الشخصية والزيارات الأسرية، وعلاقتهم الاجتماعية كانت أكثر ترابطا جغرافيا. شباب اليوم تواصلهم رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكيمتلكوا شبكة علاقات واسعة جدا من كل مناطق العالم، لكنها غالبا كتكون أقل عمقا على الصعيد الشخصي وما فيهاش روح. كيختلفوا أيضا في طريقة العمل وفي طريقة التفكير. الشباب الأمس كانوا كيفضلوا الاستقرار الوظيفي طويل الأمد في نفس الشركة وفي نفس المؤسسة، وكيصبروا على التدرج الوظيفي التقليدي وكياخذوا وقتهم في تطوير مهاراتهم المهنية. شباب اليوم كيفضلوا العمل الحر أو المرين وكيبحثوا على الشغف وتغيير الوظائف لتحقيق ذواتهم لكن بسرعة أكبر. بخصوص الحصول على المعرفة، شباب الأمس كانوا كيعتمدوا على الكتب وعلى المكتبات وعلى المدارس وعلى كبار السن كمصدر أساسي ووحيد للخبرة والمعلومات. شباب اليوم كيعتمدوا على الإنترنت وعلى منصات التعلم السريع وعلى مصادر المعلومات المفتوحة وغير المحدودة، تقدر تكون صائبة وتقدر تكون العكس تماماً. إلا أن الميزة اللي كيتسموا بها شباب اليوم هو أن عندهم مجال المبادرات المقاولاتية، ومتوفرة لهم بيئة مناسبة لاستثمار أفكارهم، وهذه عناصر أساسية كتمكنهم من تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع وإطلاق طاقاتهم الإنتاجية. كل هذه الفرص كتساعد الشباب على مواجهة التحديات بثقة وتوازن. لذلك الشباب ماشي مجرد مستفيدين سلبيين من التنمية، بل هما شركاء حقيقيين في صنعها. فالاحتفال باليوم الدولي للشباب مناسبة سنوية لتجديد الالتزام من طرفهم أولا بأنهم غيكونوا على قدر الثقة اللي كتعطيهم للمشاركة في كل مجالات الحياة، ومن طرف المؤسسات بأنها غتعمل على إطلاق مبادرات جديدة كتستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم. وجميل تكون مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب فرصة لتكريم شباب حققوا إنجازات في مجالات العلم والثقافة والفن والرياضة وريادة الأعمال والعمل الإنساني وفي كل المجالات الأخرى، حتى يكونوا قدوة للأجيال الصاعدة. فالشباب هم عمر النشاط والعطاء، هم الأمل اللي كتجدد به الأمم، والقوة اللي كتصنع الإنجازات، والجسر اللي كتعبر به المجتمعات نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا، بدون إهمال مسألة ربطهم بماضيهم وتراثهم وبكل ما كيتعلق بتاريخهم، وأيضا بمجد شباب الأمس اللي صنعوه بيديهم وخلاهم يشعروا بالفخر، حتى تستفد منه الأجيال الصاعدة وتكون خلف لخير سلف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج،
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تأطير إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشدوى بلادنا. كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تزخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
3: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
5: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيه لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كان أخذ فيها مجموعة ديال المعلومات، وكنحسوا باننا قرب بزاف من الاداره.
6: احنا من الجاليه ديال الولايات المتحده الامريكيه، جينا باش حضرنا لهذا الاسبوع وباش نشوفوا الجهه المميزات وكيفاش المشاريع ان شاء الله المستقبليه، وكيفاش يمكن نجيبوا المستثمرين من برا ثاني يستثمروا في الفرص هنا.
3: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. أطفال مقدسيون يصلون إلى الدار البيضاء للمشاركة في الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لوكالة بيت مال القدس. زخات رعدية وهبات رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
4: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتب، فهمتي. اذا الكتب حتى التدرج ديالهم فيهم مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
5: تحس ان القراءة واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
6: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
7: غوتيريش أعرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، أعرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديدية ثقافة تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
7: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس رابيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الحرارة مستمرة في أوروبا، والبرتغال تسجل أكثر شهور يوليوز جفافا منذ مطلع القرن. أوروبيا أيضا، انخفاض مستويات مياه نهر الراين في ألمانيا يربك قطاع الصناعة. وفي البيرو، إحداث لجنة وطنية لمواجهة مخاطر ظاهرة النينيو المناخية. نستهل النشرة من أوروبا. موجة الحر متواصلة مع درجات حرارة قياسية وحرائق للغابات. في البرتغال، سجل البر الرئيسي للبلاد خلال شهر يوليوز الماضي أكثر الشهور جفافا منذ مطلع القرن 21، مع امتداد الجفاف الناتج عن الأرصاد الجوية إلى كامل التراب القاري للبلاد بحلول نهاية الشهر. درجات الحرارة في ارتفاع قياسي متواصل، إذ بلغ متوسطها أكثر من 24 درجة مئوية، مسببة زيادة مخاطر الحرائق القروية في عدة مناطق من البلاد، ووضع أكثر من 60 بلدية في مستوى الخطر الأقصى منذ مطلع شهر غشت. نبقى في القارة الأوروبية وفي ألمانيا، حيث بدأت الشركات في مواجهة اضطرابات متزايدة بسبب انخفاض مستويات مياه نهر الراين إلى مستويات قياسية. شركات المواد الكيميائية والمرافق ومصانع الصلب والتجار الزراعيون حذروا من ارتفاع التكاليف وزيادة اختناقات النقل واضطرار بعضها لتقليص عمليات الإنتاج. تقرير عثمان الصولي.
3: رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا حذرت من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة، مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. اتحاد صناعة البناء الألماني حذر بدوره من صعوبة نقل بعض مواد البناء بريا أو عبر السكك الحديدية بسبب نقص السعات الاستيعابية وضخامة الكميات. في قطاع الكيميائيات، أعلنت شركة غوفيسترو حالة قوة قاهرة لعدة منتجات، مع عدم قدرتها على تعويض نقص السعة المائية بالكامل رغم تحويل الأحمال إلى الشاحنات والقطارات. وفي قطاع الطاقة والمرافق، كشفت شركة المرافق الحكومية عن تراجع إنتاج محطاتها الكهرومائية في ألمانيا نتيجة انخفاض منسوب المياه. منسوب المياه يسجل مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليوز الماضي، بينما تواجه ألمانيا على غرار مناطق أخرى في أوروبا سلسلة من موجات الحر الشديد.
2: نختم نشرتنا الإيكولوجية من البيرو. رئيسة البلاد كيكو فوجيموري تعلن إحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو. الهدف تسريع اتخاذ القرارات وتنسيق تدخلات الدولة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والجفاف وغيرها من الكوارث المحتمل حدوثها خلال عامي 2026 و2027. تهدف اللجنة أيضا إلى تعبئة مختلف السلطات المختصة، داعية حكام المناطق ورؤساء البلديات إلى تنسيق جهودهم مع إعطاء الأولوية لحماية السكان والأنشطة الفلاحية. الحكومة البيروفية أكدت أن الأهم هو التحرك بسرعة وفاعلية للتمكن من التدخل السريع في حال حدوث فيضانات أو كوارث أخرى. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
4: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 7 عدائين من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
5: الحمد لله على هذا الإنجاز اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين ولا العداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا ب10 عدائين ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
6: صراحة إحساس زوين والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
7: الحمد لله استطعنا نفوز بالمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
4: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمة على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر برفقه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضاء للحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية الترابية.
10: يحتفل بالكفاءات المغربية والأطر المغربية خارج أرض الوطن، وكذلك بعض الكفاءات المحلية اللي تألقات وخلت واحد البصمة في الإقليم.
11: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي، فيه يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الإقليم.
9: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخة رعدية وهبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل لمن ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 غشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعاون تعارفي مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي ذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبا، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
5: والقراءة كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعاب ديال داك الكتبة، فهمتي. إذا بالنسبة للكتبة التدرج ديالهم فيها مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيدة اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس أن القراءة واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه أنت بوحدك مع أشخاص اللي تيكونوا في الضواية. فصل الصيف تنحسوا أنه عنده وقت كبير كثر أنه يقرأ ويتعمق في هالشي تاع الكتوبة.
7: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
8: غوتيريش أعرب في بيان أصدره نائبه المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، أعرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا، كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديدية الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصغيرة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاتي هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية، كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030 اليوسفية تحتضن لقاء تواصليا جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللامركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
4: وضينا اليوم أهم الأوراش المفتوحة بالإقليم خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على المستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص.
5: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
6: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كتعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
3: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات بما يعزز مساهمتهم في الأوراش التنموية.
7: كانت حسن الضيافة، وكنشكروا الناس ديال اليوسفيه، وكنشكروا جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال ديال ديال ديال الحوار مع مع مع المسؤولين.
3: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. ارتفاع رقم معاملة شركة SMI بنسبة 36% خلال النصف الأول من سنة 2026. القرض الفلاحي للمغرب يستعرض منظومته لتمويل مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال KMDM جذور وأفاق. وتوظيف مالي لمبلغ 500 مليون درهم من فائض الخزينة. وفي مستهل هذه النشرة، بلغ رقم المعاملات لشركة SMI التابعة لمجموعة مناجم 852 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2020.

0: برمجة فضلا عن تأخر دخول مشروع المقالع حيز الاستغلال. وبخصوص الاستثمارات المنجزة خلال النصف الأول من السنة، فقد بلغت 190 مليون درهم بارتفاع نسبته 111% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة. وفي شأن آخر، نظم القرد الفلاحي للمغرب لقاء مع عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة الدورة الأولى من كام دي ام جذور وأفاق التي خصصت للإنصات والحوار وتبادل الآراء حول انتظارات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج فيما يتعلق باحتياجات تمويل مشاريعهم. تفاصيل نوفا معك ياسين زكراوي.
1: بلغ المجموعة ذكر أن هذه المبادرة تجسد إرادة وحرص القرد الفلاحي للمغرب على جعل الجالية المغربية في صلب استراتيجيته القائمة على القرب والمواكبة. المصدر ذاته أضاف أنه بفضل ارتباطهم بالمغرب وكفاءاتهم واستثماراتهم ودورهم في تعزيز المبادلات الاقتصادية والإنسانية بين المملكة وبلدان إقامتهم، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج فاعلا أساسيا في التنمية الوطنية، وإيمانا منه بأهمية هذه الثروة وحرصا على تشجيع هذه الدينامية إيجابية. يعتزم القرض الفلاحي للمغرب تعزيز دوره كشريك من خلال توفير مواكبة ملائمة وتشجيع أوجه التكامل والتعاون مع مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار. البلاغ نقل عن رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب محمد فكرات قوله إن المغرب المقيمين بالخارج يرتبطون بوطنهم المغرب برابطة فريدة قوامها التعلق والوفاء والطموح، وطموحنا هو أن نوفر لهم أكثر من مجرد خدمات بنكية من خلال مواكبات عن قرب وإنصات دائم وحلول تساهم في تحويل مشاريعهم بالمغرب إلى واقع ملموس. كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها القرض الفلاحي للمغرب منظومة المواكبة البنكية المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال عرض يغطي احتياجات الأفراد والمهنيين والمقاولات إلى جانب خبرته في تمويل المشاريع الاستثمارية لا سيما في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.
0: وفي ختام نشرة اليوم، أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون درهم. وذكرت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بعملية توظيف مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط مرجح نسبته 1.8%. نهاية نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وهبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي

0: محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 أغسطس 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
1: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل لمن ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
0: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
1: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
0: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغسطس الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعاون تعارفي مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة 11 ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
0: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعة، يعني عطيهم واحد فالوغ أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
4: القراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتب، فهمتي. اذا الكتب التدرج ديالهم فيهم مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
5: تحس ان القراءة واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
6: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
0: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
7: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية وشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
0: ونعود إياكم إلى الشأن الوطني. في جديد الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
7: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت، مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أعرب الفنان التشكيلي رشيد زها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع الجمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاتي هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
0: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه، بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف هذا الشيء المطالعه، يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
1: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتبه التدرج ديالهم فيها مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو شوز.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أنثروبيك عن إطلاق أداة تهدف إلى الكشف عن النصوص التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، موضحة أن نماذج كلود الجديدة ستضع علامة مائية غير محسوسة مباشرة في النصوص التي تنتجها. وأوضحت الشركة أن العلامة المائية لا تؤثر على معنى النص أو قابليته للقراءة، وتظل مرتبطة به عند نسخه ولصقه، كما تخطط لتوفير أدوات لجهات خارجية تساعد على الكشف عنها، على أن تطبق الخاصية على المحتوى الذي ينتجه كلود في مختلف أنحاء العالم. وأفادت أنثروبيك بأن نماذج كلود التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر أو بعده ستدعم خاصية وضع العلامة منذ إطلاقها، فيما تعمل الشركة على إضافتها إلى النماذج الأقدم. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه صناعة النشر صعوبات متزايدة في التحقق من المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للعلامة المائية أن توفر لدور النشر والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من مصدر النصوص. وأشارت الشركة مع ذلك إلى أن التحرير المكثف أو إعادة الصياغة أو الترجمة أو دمج مخرجات كلود مع كتابات أخرى قد يجعل العلامة المائية غير قابلة للاكتشاف، كما أنها يمكن أن تثبت بشكل قاطع أن كلود هو من أنشأ النص في الأصل.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وهبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا، يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 غشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعاون تعارفي مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني عيطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
5: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتبه التدرج ديالهم فيهم ديال التدريس صغار، ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضواية. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
7: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
8: غوتيريش أعرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، أعرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية وشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديد الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلث من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصغيرة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاتي هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية، كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس رابيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
4: أمزوارون ينغمس نازول في اللون نايمس في لدن غاماني قلنا كل تلام تزويرية اللي تغرمت بني ملالة اللي قلان تاكرن الفعاليات تولتي سنة سيما لسا الاستثمار مغربي تنن برا إلا ياروكان 13 ويورن غوش تاكتسجان بني ملال خنيفرا. الهدف الناس يقا أتسرحنا سكنوا لين توجيه دا المواكبة يولي ميدار لنا كيقاتي سنفرنا سيقا ميدنا نغدي مغربي تنن برا رسنو كان سكرن ينتسير أن الخيرات نسانية الدينامية تدمسا أنت مازيرتنا. المبادرة يادة تنمرتة لسكرت مواسة الاستثمار للالتقائية تقييما سياسات العمومية لنقيسة كيقات المراكز تسقيوين الاستثمار ترايا سكريا تطيد نفلان إنقراغ دي مغربيتنا نبرا دات تتمين الكفاءات نسن تلوان نوكالي غسكريا تحفيز المساهمة نسنية الدينامية الاستثمارية تتنموية أنت مازيرتنا. سيغان بالملال خنيف راس سيغان دار البيضاء ستات راح وتيغان مساحات تليت يزرع ناس كيغات الخضرة إيجي الموسم أنت كرزاق وسقاس 2025-2026 وقار 56 ألف الهكتار تزمم يلي ارتفاع سميغان 12% سلوان نوك اللي غتقارن دو سقاس اللي زرين كيغات المعطيات أنت مهلت أنت سقوين أنت كرزات ناماز داد غرادة نيغد المساحيات تليلان ميغان 103 الميازية البرنامج تيوستارني تيوحداد وقالن 54 أنوال في الهكتار أري تعكاس ماس باهرة تعدل أتكرزا اكتمازير تاسلا والنوكا يقوسك ساعة يقوم زوارون ينزويك تمازيرتنا غيت نمهلت العامي كيغات الارصاد نوزون ننت مستيوز ممنت كيغات نزخات نيغدي كيغ ريلي ولا تاقوت ولا كيغات أزو سقوصة الاربع أروكانس الجمع كيغات تيغرمين تمازيرتنا تنمهلت نمياد ديغات نشر الاندارية سيغ المستوى اليقظة بورتقالي نمس يزدار تيوز ممنت إنقر 20-35 مليمتر ريلي وكان تبروري ولا أزو العملات تدليق لي من فران الخميسات في كيغ رحامنا مراكش خنيفرة بولمان قرسيف تارودان تقلع استرغنا الحوز الشيشوة ريبدو زغوة الأربعة في تسعة الوحدة أروكان 11 أنيض تنميرت نوني وسفلي دنغا ماني نكولو تلام وجيغا ولامان لهنا ترحت
2: ريم راديو.
1: ريم راديو
3: أخبار المغرب والعالم.
5: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
6: صنع كثير الأشي رائع وكثير الأشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، ف بتأمل إنه يكون عنا دائما هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
7: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
8: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الاكسسوارات.
9: كثير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا. كثير مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
5: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
7: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
10: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
11: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنشاط نشاطات الصح.
12: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع.
13: عملنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
14: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
5: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو
3: أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وهبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
2: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف. وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 غشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
5: القراءة كتصادفها من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتب، فهمتي. اذا الكتب التدرج ديالهم فيهم مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس ان القراءة واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
7: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
8: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية وشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود إياكم إلى الشأن الوطني. في جديدية الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاتي هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية، كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
3: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في هذا الموعد الجديد من نبض الرياضة. الدار البيضاء تستضيف بطولة فيفا إي، المسابقة القارية الرسمية للرياضات الإلكترونية إفريقيا 2026، من 27 إلى 29 أغشت الجاري. الناخب الوطني خورخي فيلدا يصب كامل تركيزه على بلوغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات. تعيين أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة. دوري كرة المضرب العالمي كوشوميليس كابانيا، المغربي وليد أهودا يحرز أول لقب احترافي في مسيرته. التفاصيل، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية عن

اختار الفيفا المغرب من بين 5 دول مستضيفة لهذه البطولة، إلى جانب كل من ماليزيا، البرازيل، المكسيك والبرتغال. هذه المسابقات التي تنظم عبر 5 قارات بين شهري غشت وشتنبر 2026 تشكل محطة بارزة في المسار المؤدي إلى نهائيات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهو مسار عالمي يضم أكثر من 120 دولة. أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا أن المنتخب المغربي الذي ضمن تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم المقبلة المقامة في البرازيل 2027 يركز بشكل كامل على المباراة نصف النهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات أمام الكاميرون المقررة الأربعاء في حدود الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. وأوضح فيلدا أن الهدف الآني للبؤات الأطلس يتمثل في بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، مشددا على أهمية تقديم مستوى عال أمام منتخب الكاميروني. وقال المدرب الإسباني إن اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة. نبقى في الشأن الرياضي المغربي. أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. وحسب الموقع الرسمي للجامعة فإن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية. وإلى الكرة الصفراء، أحرز المغربي وليد أهودة أول لقب احترافي في مسيرته خلال منافسات دوري كرة المضرب العالمي بكوشميليسكا بانيا التي جرت من 3 إلى 9 غشت الجاري بصربيا على الملاعب الترابية. ويأتي هذا الإنجاز الاستثنائي ليتوج أسبوعا مميزا لأهودة تمكن خلاله على الخصوص من إقصاء 3 لاعبين مصنفين وحسم مباراتيه الأخيرتين بعد ما كان متأخرا بمجموعة في كل منهما. نهاية الموجز الرياضي من نبض الرياضة، في أمان الله.

سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولات للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخة رعدية وهبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص.

0: الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
1: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا، يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
0: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية، يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
1: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
0: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
1: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف، وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
0: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 غشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل تعارفي مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وششاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
0: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون نريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
4: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتبه التدرج ديالهم فيها مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
5: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
6: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
0: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
7: غوتيريش أعرب في بيان أصدره نائبه المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، أعرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
0: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديد الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
7: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاتي هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
0: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. لا يختلف اثنان أن الشباب هو المحرك الأساسي للتنمية وركيزة أساسية لبناء المستقبل والطاقة اللي كتساهم في إحداث التغيير الإيجابي داخل المجتمعات، وإدراكا للدور المحوري لكي يلعبوه الشباب في تحقيق هذه التنمية اعتمدت الأمم المتحدة يوم 12 غشت من كل سنة يوم دولي للشباب بهدف تسليط الضوء على قضاياهم والدفع بهم للمشاركة في مختلف مناحي الحياة، وأيضا باش تبرز إسهاماتهم ومحاولاتهم في بناء عالم مستقر ومتقدم. فالشباب مرحلة ميزة من حياة الفرد كتسم بالحيوية والنشاط والرغبة في التغيير، وفي هذه المرحلة كتشكل شخصية الفرد وكتطور قدراته الفكرية وحتى المهارات دياله، وكتصبح عنده رغبة كبيرة باش حتى هو يتحمل المسؤوليات ويشارك بفاعلية في خدمة المجتمع، لأن هذا الأمر كيخليه يشعر بأنه كبر وصبحت عنده مكانة هامة في المجتمع. والتاريخ كيبين أن أغلب التحولات الكبرى اللي شهدتها المجتمعات كانت ثمرت جهود الشباب وإصرارهم على المشاركة، لأنهم أكثر الفئات قدرة على التكيف مع المتغيرات، بحال مثلا التقنيات الحديثة وهما الأكثر استيعابا لها أكثر من الوالدين ديالهم والأفراد اللي أكبر منهم، وهما أيضا الأكثر استعدادا لتبني أفكار ومقترحات جديدة كيشوفوها كتلائم مع وقتهم. وما ننساوش أن الشباب أيضا عنده روح المبادرة وعنده قوة فاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها، والدليل أنهم صبحوا كيقودوا مشاريع الابتكار وريادة الأعمال وكيطوروا تطبيقات وحلول تقنية كتساهم في تحسين جودة الحياة، وكيشاركوا بقوة في البحث العلمي وفي تنمية المجتمع، وماشي كيتوقفوا عند تلقي المعرفة بل صبحوا هما أنفسهم منتجين لها ومساهمين في نشرها وتطويرها. صبحوا الشباب اليوم كيبحثوا على مهارات جديدة بحال المهارات الرقمية، وهما اللي كانوا وراء خلق المنافسة في سوق الشغل بهذه المتطلبات الجديدة اللي ما كانتش من قبل واللي فيها إبداع وابتكار، وأيضا من خلال تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة. وهذه المعطيات كلها صبحت ضرورة كتفرضها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وحتى التعليم صبح نوعي وظهرت تخصصات جديدة قدروا يواجهوا بها تحديات كتتعلق بالبطالة وضعف فرص التشغيل في بعض المناطق. فشاب اليوم غير شاب الأمس، مختلفين في جوانب عديدة كتشمل طريقة التواصل والتعامل مع العمل والاهتمامات اليومية وغيرها. وشاب اليوم كيتميز بالاعتماد على التكنولوجيا أكثر والبحث عن استقلالية أسرع والانفتاح أكثر على العالم. وحتى في مجال التواصل والعلاقات، شباب الأمس كان تواصلهم مباشر وواقعي وكيعتمدوا على اللقاءات الشخصية والزيارات الأسرية، وعلاقتهم الاجتماعية كانت أكثر ترابطا جغرافيا. شباب اليوم تواصلهم رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكيمتلكوا شبكة علاقات واسعة جدا من كل مناطق العالم، لكنها غالبا كتكون أقل عمقا على الصعيد الشخصي وما فيهاش روح. كيختلفوا أيضا في طريقة العمل وفي طريقة التفكير. الشباب الأمس كانوا كيفضلوا الاستقرار الوظيفي طويل الأمد في نفس الشركة وفي نفس المؤسسة، وكيصبروا على التدرج الوظيفي التقليدي وكياخذوا وقتهم في تطوير مهاراتهم المهنية. شباب اليوم كيفضلوا العمل الحر أو المرين وكيبحثوا على الشغف وتغيير الوظائف لتحقيق ذواتهم لكن بسرعة أكبر. بخصوص الحصول على المعرفة، شباب الأمس كانوا كيعتمدوا على الكتب وعلى المكتبات وعلى المدارس وعلى كبار السن كمصدر أساسي ووحيد للخبرة والمعلومات. شباب اليوم كيعتمدوا على الإنترنت وعلى منصات التعلم السريع وعلى مصادر المعلومات المفتوحة وغير المحدودة. تقدر تكون صائبة وتقدر تكون العكس تماما. إلا أن الميزة اللي كيتسموا بها شباب اليوم هو أن عندهم مجال المبادرات المقاولاتية ومتوفرة لهم بيئة مناسبة لاستثمار أفكارهم، وهذه عناصر أساسية كتمكنهم من تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع وإطلاق طاقاتهم الإنتاجية. كل هذه الفرص كتساعد الشباب على مواجهة التحديات بثقة وتوازن. لذلك الشباب ماشي مجرد مستفيدين سلبيين من التنمية، بل هما شركاء حقيقيين في صنعها. فالاحتفال باليوم الدولي للشباب مناسبة سنوية لتجديد الالتزام من طرفهم أولا بأنهم غيكونوا على قدر الثقة اللي كتعطى لهم للمشاركة في كل مجالات الحياة، ومن طرف المؤسسات بأنها غتعمل على إطلاق مبادرات جديدة كتستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم. وجميل تكون مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب فرصة لتكريم شباب حققوا إنجازات في مجالات العلم والثقافة والفن والرياضة وريادة الأعمال والعمل الإنساني وفي كل المجالات الأخرى، حتى يكونوا قدوة للأجيال الصاعدة. فالشباب هم عمر النشاط والعطاء، هم الأمل اللي كتجدد به الأمم والقوة اللي كتصنع الإنجازات والجسر اللي كتعبر به المجتمعات نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا بدون إهمال مسألة ربطهم بماضيهم وتراثهم وبكل ما كيتعلق بتاريخهم، وأيضا بمجد شباب الأمس اللي صنعوه بيديهم وخلاهم يشعروا بالفخر حتى تستفد منه الأجيال الصاعدة وتكون خلف لخير سلف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وأبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
2: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف، وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
5: والقراءة كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتب، فهمتي. اذا الكتب حتى التدرج ديالهم فيهم مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو حتى شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس ان القراءة واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
7: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
8: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديدية الثقافة تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلث من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصغيرة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس رابيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: الخبر من المصدر.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. ارتفاع رقم معاملة شركة SMI بنسبة 36% خلال النصف الأول من سنة 2026. القرض الفلاحي للمغرب يستعرض منظومته لتمويل مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال كمدئم جذور وأفاق. وتوظيف مالي لمبلغ 500 مليون درهم من فائض الخزينة. وفي مستهل هذه النشرة، بلغ رقم المعاملات لشركة SMI التابعة لمجموعة مناجم 852 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الشركة في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية أن هذا التطور الإيجابي يعزى أساسا إلى الارتفاع القوي في متوسط سعر الفضة الذي سجل زيادة بنسبة 120%. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأثر الإيجابي للأسعار مكن من تعويض تراجع بنسبة 38% في الأحجام المباعة المرتبطة بأشغال الصيانات المبرمجة، فضلا عن تأخر دخول مشروع المقالع حيز الاستغلال. وبخصوص الاستثمارات المنجزة خلال النصف الأول من السنة، فقد بلغت 190 مليون درهم بارتفاع نسبته 111% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة. وفي شأن آخر، نظم القرض الفلاحي للمغرب لقاء مع عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة الدورة الأولى من كمدئم جذور وأفاق التي خصصت للإنصات والحوار وتبادل الآراء حول انتظارات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج فيما يتعلق باحتياجات تمويل مشاريعهم. تفاصيل نوفا معك ياسين زكراوي.
3: بلاغ المجموعة ذكر أن هذه المبادرة تجسد إرادة وحرص القرض الفلاحي للمغرب على جعل الجالية المغربية في صلب استراتيجيته القائمة على القرب والمواكبة. المصدر ذاته أضاف أنه بفضل ارتباطهم بالمغرب وكفاءاتهم واستثماراتهم ودورهم في تعزيز المبادلات الاقتصادية والإنسانية بين المملكة وبلدان إقامتهم، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج فاعلا أساسيا في التنمية الوطنية، وإيمانا منه بأهمية هذه الثروة وحرصا على تشجيع هذه الدينامية الإيجابية. يعتزم القرض الفلاحي للمغرب تعزيز دوره كشريك من خلال توفير مواكبة ملائمة وتشجيع أوجه التكامل والتعاون مع مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار. البلاغ نقل عن رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب محمد فكرات قوله إن المغرب المقيمين بالخارج يرتبطون بوطنهم المغرب برابطة فريدة قوامها التعلق والوفاء والطموح، وطموحنا هو أن نوفر لهم أكثر من مجرد خدمات بنكية من خلال مواكبات عن قرب وإنصات دائم وحلول تساهم في تحويل مشاريعهم بالمغرب إلى واقع ملموس. كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها القرض الفلاحي للمغرب منظومة المواكبة البنكية المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال عرض يغطي احتياجات الأفراد والمهنيين والمقاولات، إلى جانب خبرته في تمويل المشاريع الاستثمارية لا سيما في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.
2: وفي ختام نشرة اليوم، أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون درهم. وذكرت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بعملية توظيف مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط مرجح نسبته 1.8%. نهاية نشرتي الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولات للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وهبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا، يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
2: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير النظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف، وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت تجارب سابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وطاطا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني عطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
5: والقراءة كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتب، فهمتي. اذا بالنسبه للكتب تدرج لهم فيهم ديال التدريس صغار، ما خصوش يقراو حتى شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضواية. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
7: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
8: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأممية المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديد الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلث من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت، مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصويرة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصويرة. الفنان والتشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

أدوات لجهات خارجية تساعد على الكشف عنها، على أن تطبق الخاصية على المحتوى الذي ينتجه كلود في مختلف أنحاء العالم. وأفادت أنثروبيك بأن نماذج كلود التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر أو بعده ستدعم خاصية وضع العلامة منذ إطلاقها، فيما تعمل الشركة على إضافتها إلى النماذج الأقدم. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه صناعة النشر صعوبات متزايدة في التحقق من المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للعلامة المائية أن توفر لدور النشر والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من مصدر النصوص. وأشارت الشركة مع ذلك إلى أن التحرير المكثف أو إعادة الصياغة أو الترجمة أو دمج مخرجات كلود مع كتابات أخرى قد يجعل العلامة المائية غير قابلة للاكتشاف، كما أنها يمكن أن تثبت بشكل قاطع أن كلود هو من أنشأ النص في الأصل.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وأبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات

0: القوائم الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا، يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية، يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
0: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
0: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف. وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت تجارب سابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع، واستقى الآراء التالية.
3: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني عطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
4: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتب، فهمتي. اذا الكتب التدرج ديالهم فيهم مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو هذا الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
5: تحس ان القراءة واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
6: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
7: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود إياكم إلى الشأن الوطني. في جديد الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
7: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت، مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أعرب الفنان التشكيلي رشيد زها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع الجمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاتي هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس رابيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
4: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة، مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
3: وبجهتها، الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة،
1: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
6: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
5: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
3: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولات للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وأبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
2: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف. وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت تجارب سابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 غشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني عطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
5: القراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى الاستيعاب ديال داك الكتب، فهمتي. اذا الكتب حتى التدرج ديالهم فيهم مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو حتى شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس ان القراءة واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
7: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
8: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود إياكم إلى الشأن الوطني. في جديدية الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت، مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصغيرة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس رابيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
2: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضر المغرب من فعاليات عالمية.
1: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزنة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم في وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
1: وارززات، افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
4: هاد السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين فينا بالخارج، وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة، وكنشجعهم باش يستثمروا في بلدهم.
1: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورززات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وهبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا، يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
2: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف، وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني عطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتب، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
5: والقراءه كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتب، فهمتي. اذا بالنسبه للكتب التدرج ديالهم فيهم مزيان، تدري صغار ما خصوش يقراو شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضواية. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
7: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
8: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديد الثقافة، تم بالصغيرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلث من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصغيرة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصغيرة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية، كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يومياً على ريم راديو.
4: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في هذا الموعد الجديد من نبض الرياضة. الدار البيضاء تستضيف بطولة فيفا إي، المسابقة القارية الرسمية للرياضات الإلكترونية إفريقيا 2026 من 27 إلى 29 أغشت الجاري. الناخب الوطني خورخي فيلدا يصب كامل تركيزه على بلوغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات. تعيين أحمد قنطار مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة. دوري كرة المضرب العالمي كوشو ميليس كابانيا، المغربي وليد أهودا يحرز أول لقب احترافي في مسيرته. التفاصيل، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية عن تنظيم بطولة فيفا إي كونتيننتال شامبيونشيب أفريكا 2026، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 أغشت الجاري بمدينة الدار البيضاء. المنظمون أكدوا أن هذا الحدث يقام بشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومجلس مدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى الكونفدرالية الإفريقية للرياضات الإلكترونية، ويندرج اختيار المغرب في إطار منظومة دولية واسعة النطاق، حيث اختار الفيفا المغرب من بين 5 دول مستضيفة لهذه البطولة إلى جانب كل من ماليزيا، البرازيل، المكسيك والبرتغال. هذه المسابقات التي تنظم عبر 5 قارات بين شهري غشت وشتنبر 2026 تشكل محطة بارزة في المسار المؤدي إلى نهائيات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهو مسار عالمي يضم أكثر من 120 دولة. أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا أن المنتخب المغربي الذي ضمن تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم المقبلة المقامة في البرازيل 2027 يركز بشكل كامل على المباراة نصف النهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات أمام الكاميرون المقررة الأربعاء في حدود الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. وأوضح فيلدا أن الهدف الآن للبؤات الأطلس يتمثل في بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، مشددا على أهمية تقديم مستوى عال أمام منتخب الكاميروني. وقال المدرب الإسباني إن اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة. نبقى في الشأن الرياضي المغربي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق

0: كابانيا التي جرت من 3 إلى 9 غشت الجاري بصربيا على الملاعب الترابية. ويأتي هذا الإنجاز الاستثنائي ليتوج أسبوعا مميزا لأهودا تمكن خلاله على الخصوص من إقصاء 3 لاعبين مصنفين وحسم مبارتيه الأخيرتين بعدما كان متأخرا بمجموعة في كل منهما. نهاية الموجز الرياضي من نبض الرياضة، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولات للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وأبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات

0: اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
1: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف، وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
0: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل تعارفي مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
0: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
4: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف فهمتي كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتابة فهمتي. إذا الكتابة التدرج اليوم فيها مزيان تدريس صغار ما خصوش يقراو حتى شي مسائل كبار منهم فهمتي يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيدة اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
5: تحس أن القراءة واحد العالم عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
6: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
0: خارج الحدود اللحظة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
7: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقطعة بالزلزال ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحاً. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
0: ونعود إياكم إلى الشأن الوطني. في جديد الثقافة تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلث من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
7: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصويرة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصويرة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
0: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج،
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تأطير إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشدوى بلادنا. كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تسخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
1: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
3: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيو لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كناخذوا فيها مجموعة ديال المعلومات وكنحسوا بأننا قرب بزاف من الإدارة.
4: احنا من الجالية ديال الولايات المتحدة الأمريكية جينا باش حضرنا لهذا الأسبوع وباش نشوفوا الجهة المميزات وكيفاش المشاريع إن شاء الله المستقبلية، وكيفاش يمكن نجيبوا المستثمرين من برا تاني يستثمروا في الفرص هنا.
1: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030.
0: الخبر من المصدر.
5: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
6: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوموا بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
7: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير مجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
1: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء سطات وإقليم مديونة وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
8: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة، كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
1: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم، بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية الوطنية.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وأبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل لمن ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
2: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف. وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 غشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
5: القراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبة، فهمتي، إذا تسمى الكتوبة تدرج لهم فيها مزيان، تدريس صغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيدة اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس أن القراءة واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
7: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
8: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديدية الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت، مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030، اليوسفية تحتضن لقاء تواصليا جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللامركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
2: وضينا اليوم أهم الأوراش المفتوحة بالإقليم، خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على المستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص،
3: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
4: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كتعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
1: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات بما يعزز مساهمتهم في الأوراش التنموية.
5: كانت حسن الضيافة، وكنشكروا الناس ديال اليوسفيه، وكنشكروا جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال ديال ديال ديال الحوار مع مع مع المسؤولين.
1: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
7: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو واحد الشيء مثلا كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسلم المستوى العقلي والذهني ديالهم.
8: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير اكثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
9: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعة تفيلات ومجلس الجهة، يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
11: هذه النسخة، هذه الشعار ديالها هو دور ديال مغاربة العالم في الأوراش للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة طريق ل 2030 الاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
10: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت، إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخة رعدية وأبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
2: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف، وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
5: القراءة كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتب، فهمتي. اذا الكتب حتى التدرج ديالهم فيهم مزيان، حتى الدراري الصغار ما خصوش يقراو حتى شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس ان القراءة واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
7: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
8: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديدية الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلث من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصغيرة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان والتشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس رابيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أنثروبيك عن إطلاق أداة تهدف إلى الكشف عن النصوص التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، موضحة أن نماذج كلود الجديدة ستضع علامة مائية غير محسوسة مباشرة في النصوص التي تنتجها. وأوضحت الشركة أن العلامة المائية لا تؤثر على معنى النص أو قابليته للقراءة، وتظل مرتبطة به عند نسخه ولصقه، كما تخطط لتوفير أدوات لجهات خارجية تساعد على الكشف عنها، على أن تطبق الخاصية على المحتوى الذي ينتجه كلود في مختلف أنحاء العالم. وأفادت أنثروبيك بأن نماذج كلود التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر أو بعده ستدعم خاصية وضع العلامة منذ إطلاقها، فيما تعمل الشركة على إضافتها إلى النماذج الأقدم. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه صناعة النشر صعوبات متزايدة في التحقق من المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للعلامة المائية أن توفر لدور النشر والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من مصدر النصوص. وأشارت الشركة مع ذلك إلى أن التحرير المكثف أو إعادة الصياغة أو الترجمة أو دمج مخرجات كلود مع كتابات أخرى قد يجعل العلامة المائية غير قابلة للاكتشاف، كما أنها يمكن أن تثبت بشكل قاطع أن كلود هو من أنشأ النص في الأصل.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
3: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
4: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
2: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد و

0: والاطلاع على مدى تحقيق
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولات للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وأبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
2: ووعيا منها

0: بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف. وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت تجارب سابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 غشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
4: القراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعاب ديال داك الكتب، فهمتي. اذا الكتب التدرج ديالهم فيهم مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو حتى شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
5: تحس ان القراءة واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا يتعمق في هادشي تاع الكتابه.
6: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
7: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقطعة بالزلزال ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود إياكم إلى الشأن الوطني. في جديدية الثقافة تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
7: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصويرة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصويرة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس رابيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: درس مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. لا يختلف اثنان أن الشباب هو المحرك الأساسي للتنمية وركيزة أساسية لبناء المستقبل والطاقة اللي كتساهم في إحداث التغيير الإيجابي داخل المجتمعات، وإدراكا للدور المحوري لكي يلعبوه الشباب في تحقيق هذه التنمية اعتمدت الأمم المتحدة يوم 12 غشت من كل سنة يوم دولي للشباب بهدف تسليط الضوء على قضاياهم والدفع بهم للمشاركة في مختلف مناحي الحياة، وأيضا باش تبرز إسهاماتهم ومحاولاتهم في بناء عالم مستقر ومتقدم. فالشباب مرحلة متميزة من حياة الفرد كتسم بالحيوية والنشاط والرغبة في التغيير، وفي هذه المرحلة كتشكل شخصية الفرد وكتطور قدراته الفكرية وحتى المهارات دياله، وكتصبح عنده رغبة كبيرة باش حتى هو يتحمل المسؤوليات ويشارك بفاعلية في خدمة المجتمع، لأن هذا الأمر كيخليه يشعر بأنه كبر وصبحت عنده مكانة هامة في المجتمع. والتاريخ كيبين أن أغلب التحولات الكبرى اللي شهدتها المجتمعات كانت ثمرة جهود الشباب وإصرارهم على المشاركة، لأنهم أكثر الفئات قدرة على التكيف مع المتغيرات، بحال مثلا التقنيات الحديثة وهما الأكثر استيعابا لها أكثر من الوالدين ديالهم والأفراد اللي أكبر منهم، وهما أيضا الأكثر استعدادا لتبني أفكار ومقترحات جديدة كيشوفوها كتلائم مع وقتهم. وما ننساوش أن الشباب أيضا عنده روح المبادرة وعنده قوة فاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها، والدليل أنهم صبحوا كيقودوا مشاريع الابتكار وريادة الأعمال وكيطوروا تطبيقات وحلول تقنية كتساهم في تحسين جودة الحياة، وكيشاركوا بقوة في البحث العلمي وفي تنمية المجتمع، وماشي كيتوقفوا عند تلقي المعرفة بل صبحوا هما أنفسهم منتجين لها ومساهمين في نشرها وتطويرها. صبحوا الشباب اليوم كيبحثوا على مهارات جديدة بحال المهارات الرقمية، وهما اللي كانوا وراء خلق المنافسة في سوق الشغل بهذه المتطلبات الجديدة اللي ما كانتش من قبل واللي فيها إبداع وابتكار، وأيضا من خلال تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة. وهذه المعطيات كلها صبحت ضرورة كتفرضها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وحتى التعليم صبح نوعي وظهرت تخصصات جديدة قدروا يواجهوا بها تحديات كتتعلق بالبطالة وضعف فرص التشغيل في بعض المناطق. فشاب اليوم غير شاب الأمس، مختلفين في جوانب عديدة كتشمل طريقة التواصل والتعامل مع العمل والاهتمامات اليومية وغيرها. وشاب اليوم كيتميز بالاعتماد على التكنولوجيا أكثر والبحث عن استقلالية أسرع والانفتاح أكثر على العالم. وحتى في مجال التواصل والعلاقات، شباب الأمس كان تواصلهم مباشر وواقعي وكيعتمدوا على اللقاءات الشخصية والزيارات الأسرية، وعلاقتهم الاجتماعية كانت أكثر ترابطا جغرافيا. شباب اليوم تواصلهم رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكيمتلكوا شبكة علاقات واسعة جدا من كل مناطق العالم، لكنها غالبا كتكون أقل عمقا على الصعيد الشخصي وما فيهاش روح. كيختلفوا أيضا في طريقة العمل وفي طريقة التفكير. الشباب الأمس كانوا كيفضلوا الاستقرار الوظيفي طويل الأمد في نفس الشركة وفي نفس المؤسسة، وكيصبروا على التدرج الوظيفي التقليدي وكياخذوا وقتهم في تطوير مهاراتهم المهنية. شباب اليوم كيفضلوا العمل الحر أو المرين وكيبحثوا على الشغف وتغيير الوظائف لتحقيق ذواتهم لكن بسرعة أكبر. بخصوص الحصول على المعرفة، شباب الأمس كانوا كيعتمدوا على الكتب وعلى المكتبات وعلى المدارس وعلى كبار السن كمصدر أساسي ووحيد للخبرة والمعلومات. شباب اليوم كيعتمدوا على الإنترنت وعلى منصات تعلم سريع وعلى مصادر المعلومات المفتوحة وغير المحدودة. تقدر تكون صائبة وتقدر تكون العكس تماما. إلا أن الميزة اللي كيتسموا بها شباب اليوم هو أن عندهم مجال المبادرات المقاولاتية ومتوفرة لهم بيئة مناسبة لاستثمار أفكارهم، وهذه عناصر أساسية كتمكنهم من تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع وإطلاق طاقاتهم الإنتاجية. كل هذه الفرص كتساعد الشباب على مواجهة التحديات بثقة وتوازن. لذلك الشباب ماشي مجرد مستفيدين سلبيين من التنمية، بل هما شركاء حقيقيين في صنعها. فالاحتفال باليوم الدولي للشباب مناسبة سنوية لتجديد الالتزام من طرفهم أولا بأنهم غيكونوا على قدر الثقة اللي كتعطى لهم للمشاركة في كل مجالات الحياة، ومن طرف المؤسسات بأنها غتعمل على إطلاق مبادرات جديدة كتستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم. وجميل تكون مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب فرصة لتكريم شباب حققوا إنجازات في مجالات العلم والثقافة والفن والرياضة وريادة الأعمال والعمل الإنساني وفي كل المجالات الأخرى، حتى يكونوا قدوة للأجيال الصاعدة. فالشباب هم عمر النشاط والعطاء، هم الأمل اللي كتجدد به الأمم والقوة اللي كتصنع الإنجازات والجسر اللي كتعبر به المجتمعات نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا بدون إهمال مسألة ربطهم بماضيهم وتراثهم وبكل ما كيتعلق بتاريخهم، وأيضا بمجد شباب الأمس اللي صنعوه بيديهم وخلاهم يشعروا بالفخر حتى تستفد منه الأجيال الصاعدة وتكون خلف لخير سلف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولات للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وهبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 أغسطس 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل لمن ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا، يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
2: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف، وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 غشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني عطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبة، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
5: القراءة كتصادفها من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعاب ديال داك الكتبة، فهمتي، إذا من الكتبة التدرج ديالهم فيها مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو حتى شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيدة اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس أن القراءة واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
7: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
8: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديدية الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية، كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 7 عدائين من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
2: الحمد لله على هذا الإنجاز اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين والعداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا ب10 عدائين ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
3: صراحة إحساس زوين والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
4: الحمد لله استطعنا نفوز بمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
1: وكان المغرب احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعة تفيلات ومجلس الجهة يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
6: هذه النسخة هذه الشعار ديالها هو دور ديال مغاربة العالم في الأوراش للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة طريق ل 2030 الاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
5: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت، إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمات على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وأبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل لمن ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
2: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف. وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التاليه.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئه العمريه بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعه يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
5: القراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتب، فهمتي. اذا الكتب التدرج ديالهم فيها مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيدة اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس ان القراءة واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
7: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
8: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية وشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديدية الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية، كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
2: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في هذا الموعد الجديد من نبض الرياضة. الدار البيضاء تستضيف بطولة فيفا إي، المسابقة القارية الرسمية للرياضات الإلكترونية إفريقيا 2026، من 27 إلى 29 أغشت الجاري. الناخب الوطني خورخي فيلدا يصب كامل تركيزه على بلوغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات. تعيين أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة. دوري كرة المضرب العالمي كوشو ميليس كابانيا، المغربي وليد أهودة يحرز أول لقب احترافي في مسيرته. التفاصيل، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية عن تنظيم بطولة فيفا إي كونتيننتال شامبيونشيب أفريكا 2026، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 أغشت الجاري بمدينة الدار البيضاء. المنظمون أكدوا أن هذا الحدث يقام بشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومجلس مدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى الكونفدرالية الإفريقية للرياضات الإلكترونية، ويندرج اختيار المغرب في إطار منظومة دولية واسعة النطاق، حيث اختار الفيفا المغرب من بين 5 دول مستضيفة لهذه البطولة إلى جانب كل من ماليزيا، البرازيل، المكسيك والبرتغال. هذه المسابقات التي تنظم عبر 5 قارات بين شهري غشت وشتنبر 2026 تشكل محطة بارزة في المسار المؤدي إلى نهائيات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهو مسار عالمي يضم أكثر من 120 دولة. أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا أن المنتخب المغربي الذي ضمن تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم المقبلة المقامة في البرازيل 2027 يركز بشكل كامل على المباراة نصف النهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات أمام الكاميرون المقررة الأربعاء في حدود الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. وأوضح فيلدا أن الهدف الآن للبؤات الأطلس يتمثل في بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، مشددا على أهمية تقديم مستوى عال أمام منتخب الكاميروني. وقال المدرب الإسباني إن اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة. نبقى في الشأن الرياضي المغربي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. وحسب الموقع الرسمي للجامعة فإن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءة المغربية. وإلى الكرة الصفراء، أحرز المغربي وليد أهودة أول لقب احترافي في مسيرته خلال منافسات دوري كرة المضرب العالمي بكوش ميليس كابانيا التي جرت من 3 إلى 9 غشت الجاري بصربيا على الملاعب الترابية. ويأتي هذا الإنجاز الاستثنائي ليتوج أسبوعا مميزا لأهودة تمكن خلاله على الخصوص من إقصاء

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولات للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وأبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا، يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
2: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف، وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقييد

0: بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعاون تعارفي مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، خميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني عطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
4: والقراءه كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتبه التدرج ديالهم فيها مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو حتى شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
5: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضواية. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
6: لا ليكتور راه هي لو بيليي دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
0: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائبه المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديد الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
0: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان والتشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
2: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءاتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة، مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارات ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
1: وبجهتها الدار البيضاء سطات، بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة،
4: العام اللي فات كانت عندنا نسخه الاولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسه واحد التجربه يعني في شق دراسه. الان احنا في النسخه الثانيه اللي كتعرف مشاركه ديال 120 ديال الناس، فيها 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
5: المخيم الدمج هو يندرج في اطار استراتيجيه عمل كتابه الدوله المكلفه بالادماج الاجتماعي، وكذلك وزاره التضامن والاسره والادماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق باستعمال الحقوق الثقافيه، وخصوصا الحق للترفيه لفائده الاشخاص فوضيات اعاقه عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
3: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
1: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وأبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل لمن ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
2: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف. وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوا، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، يعني دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
5: القراءة كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعاب ديال داك الكتب، فهمتي، اذا الكتب التدرج ديالهم فيهم مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس ان القراءة واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
7: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
8: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديدية الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الحرارة مستمرة في أوروبا، والبرتغال تسجل أكثر شهور يوليوز جفافا منذ مطلع القرن. أوروبيا أيضا انخفاض مستويات مياه نهر الراين في ألمانيا يربك قطاع الصناعة. وفي البيرو إحداث لجنة وطنية لمواجهة مخاطر ظاهرة النينيو المناخية. نستهل النشرة من أوروبا، موجة الحر متواصلة مع درجات حرارة قياسية وحرائق للغابات. في البرتغال سجل البر الرئيسي للبلاد خلال شهر يوليوز الماضي أكثر الشهور جفافا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مع امتداد الجفاف الناتج عن الأرصاد الجوية إلى كامل التراب القاري للبلاد بحلول نهاية الشهر. درجات الحرارة في ارتفاع قياسي متواصل، إذ بلغ متوسطها أكثر من 24 درجة مئوية، مسببة زيادة مخاطر الحرائق القروية في عدة مناطق من البلاد، ووضع أكثر من 60 بلدية في مستوى الخطر الأقصى منذ مطلع شهر غشت. نبقى في القارة الأوروبية وفي ألمانيا، حيث بدأت الشركات في مواجهة اضطرابات متزايدة بسبب انخفاض مستويات مياه نهر الراين إلى مستويات قياسية. شركات المواد الكيميائية والمرافق ومصانع الصلب والتجار الزراعيون حذروا من ارتفاع التكاليف وزيادة اختناقات النقل واضطرار بعضها لتقليص عمليات الإنتاج. تقرير عثمان الصولي.
3: رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا حذرت من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. اتحاد صناعة البناء الألماني حذر بدوره من صعوبة نقل بعض مواد البناء بريا أو عبر السكك الحديدية بسبب نقص السعات الاستيعابية وضخامة الكميات. في قطاع الكيميائيات أعلنت شركة غوفسترو حالة قوة قاهرة لعدة منتجات مع عدم قدرتها على تعويض نقص السعة المائية بالكامل رغم تحويل الأحمال إلى الشاحنات والقطارات. وفي قطاع الطاقة والمرافق كشفت شركة المرافق الحكومية عن تراجع إنتاج محطاتها الكهرومائية في ألمانيا نتيجة انخفاض منسوب المياه. منسوب المياه يسجل مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليوز الماضي، بينما تواجه ألمانيا على غرار مناطق أخرى في أوروبا سلسلة من موجات الحر الشديد.
2: نختم نشرتنا الإيكولوجية من البيرو. رئيسة البلاد كيكو فوجيموري تعلن إحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو. الهدف تسريع اتخاذ القرارات وتنسيق تدخلات الدولة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والجفاف وغيرها من الكوارث المحتمل حدوثها خلال عامي 2026 و2027. تهدف اللجنة أيضا إلى تعبئة مختلف السلطات المختصة، داعية حكام المناطق ورؤساء البلديات إلى تنسيق جهودهم مع إعطاء الأولوية لحماية السكان والأنشطة الفلاحية. الحكومة البيروفية أكدت أن الأهم هو التحرك بسرعة وفاعلية للتمكن من التدخل السريع في حال حدوث فيضانات أو كوارث أخرى. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
0: الخبر من المصدر.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولات للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا، اعتراض كل من يسعى للمشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. زخات رعدية وأبة رياح وموجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 أغسطس 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
2: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل لمن ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
1: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
2: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
2: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير نظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف. وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت تجارب سابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
1: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغشت الجارية. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 14 عاما من مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
1: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هذا الشيء المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو الكتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
5: القراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتب، فهمتي. اذا الكتب التدرج ديالهم فيهم مزيان، تدريس صغار ما خصوش يقراو حتى شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
6: تحس ان القراءة واحد العالم، عالم مختلف تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايا. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
7: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثه باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو شوز.
1: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
8: غوتيريش عرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، عرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية والشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
1: ونعود إياكم إلى الشأن الوطني. في جديدية الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
8: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت، مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان والتشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
1: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس رابيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
2: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في هذا الموعد الجديد من نبض الرياضة. الدار البيضاء تستضيف بطولة فيفا إي، المسابقة القارية الرسمية للرياضات الإلكترونية إفريقيا 2026، من 27 إلى 29 أغشت الجاري. الناخب الوطني خورخي فيلدا يصب كامل تركيزه على بلوغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات. تعيين أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة. دوري كرة المضرب العالمي كوشوميليس كابانيا، المغربي وليد أهودة يحرز أول لقب احترافي في مسيرته. التفاصيل، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية عن تنظيم بطولة فيفا كونتيننتال شامبيونشيب أفريكا 2026، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 29 أغشت الجاري بمدينة الدار البيضاء. المنظمون أكدوا أن هذا الحدث يقام بشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومجلس مدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى الكونفدرالية الإفريقية للرياضات الإلكترونية، ويندرج اختيار المغرب في إطار منظومة دولية واسعة النطاق، حيث اختار الفيفا المغرب من بين 5 دول مستضيفة لهذه البطولة إلى جانب كل من ماليزيا، البرازيل، المكسيك والبرتغال. هذه المسابقات التي تنظم عبر 5 قارات بين شهري غشت وشتنبر 2026 تشكل محطة بارزة في المسار المؤدي إلى نهائيات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهو مسار عالمي يضم أكثر من 120 دولة. أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا أن المنتخب المغربي الذي ضمن تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم المقبل المقامة في البرازيل 2027 يركز بشكل كامل على المباراة نصف النهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات أمام الكاميرون المقررة الأربعاء في حدود الساعة 9 مساء على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. وأوضح فيلدا أن الهدف الآني للبؤات الأطلس يتمثل في بلوغ المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي، مشددا على أهمية تقديم مستوى عال أمام منتخب الكاميروني. وقال المدرب الإسباني إن اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة. نبقى في الشأن الرياضي المغربي، أعلنت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الدولي المغربي السابق أحمد قنطاري مدربا جديدا للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. وحسب الموقع الرسمي للجامعة فإن هذا التعيين يأتي في إطار استراتيجية الإدارة التقنية الوطنية الرامية إلى تعزيز تجربة الأطر التقنية الوطنية والاستفادة من الكفاءات المغربية. وإلى الكرة الصفراء، أحرز المغربي وليد أهودة أول لقب احترافي في مسيرته خلال منافسات دوري كرة المضرب العالمي بكوشميليس كابانيا التي جرت من 3 إلى 9 غشت الجاري بصربيا على الملاعب الترابية. ويأتي هذا الإنجاز الاستثنائي ليتوج أسبوعا مميزا لأهودة تمكن خلاله على الخصوص من إقصاء 3 لاعبين مصنفين وحسم مبارتيه الأخيرتين بعد ما كان متأخرا بمجموعة في كل منهما. نهاية الموجز الرياضي من نبض الرياضة، في أمان الله.

0: القتال الذي ضرب البلاد. في أولى ملفات هذه النشرة، كذا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن الوزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينة سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية.
1: إزاء هذه الدعوات أكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور الغير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتشدد وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
0: كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
1: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
0: وفي هذا السياق شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف في المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون. وعودة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
1: ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة الغير النظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف. وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواكبة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وتؤكد وزارة الداخلية في الختام أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة الغير نظامية وشبكات التجار في البشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون.
0: في خبر آخر، وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى المدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفلا وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الفترة من 12 إلى 26 أغشت الجارية، ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 عاما من مجموعة من الفعاليات.

0: الرياضيات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارات تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية، إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح وموجة حر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. تقرير عثمان برباش.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم إفران، الخميسات، فيجيج، رحمنا، مراكش، خنيفرة، بولمان، جرسيف، تارودانت، قلعة سراغنة، الحوز وشيشاوة، وذلك الأربعاء من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا. كما يرتقب وفق النشرة ذاتها تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعملات وأقاليم أو سرد، وادي الذهب، بوجدور، أسازاق، سمارة وططا.
0: ضمن أنباء النشرة أيضا، وبعيدا عن ضغوط الدراسة والعمل وفي أجواء السفر والاستجمام، يجد الكثيرون في القراءة فرصة للسفر من نوع آخر، سفر بين صفحات الكتب إلى ثقافات وأفكار مختلفة. فهل ما زال الكتاب رفيقا للمغاربة خلال فصل الصيف؟ وما الذي يدفع البعض إلى استغلال وقت الفراغ في المطالعة؟ وهل يمكن أن تكون العطلة الصيفية مناسبة لترسيخ عادة القراءة خاصة لدى الشباب والأطفال؟ أسئلة طرحها ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
2: نهضر على الوليدات مثلا، هذه الفئة العمرية بالنسبة لهم هذا الوقت مناسب أنهم يطوروا المهارات ديالهم، لأن دابا ولات السكيلز خدام بزاف، هادشي المطالعة يعني يعطيهم واحد فالور أجوتي بالنسبة لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتب، يقراو التنمية البشرية مثلا، يديفلوبيو من الشخصية ديالهم، يقراو اللغات.
3: والقراءة كتصادفير من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا من الكتوبه تدرج لهم فيهم ديال التدري صغار، ما خصوش يقراو حتى شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم تسالين يمشيو للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسال المستوى العقلي والذهني ديالهم.
4: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضواية. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هذا الشيء تاع الكتابه.
5: لا ليكتور راه هي لو بيليي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي، افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
0: خارج الحدود اللحظة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة حسب الطلب جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا. تقرير ياسين الزكراوي.
6: غوتيريش أعرب في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق ونشرته الأمم المتحدة، أعرب عن حزنه البالغ وتضامنه مع شعب كولومبيا وحكومته إثر هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات وخلف زيادة من 240 قتيلا وأكثر من 1000 جريح وفق أرقام أعلنتها السلطات الكولومبية. غوتيريش سجل أن التقارير الأولية تشير إلى تأثر 12 مقاطعة بالزلزال، ما أدى إلى تضرر آلاف المنازل وتدمير المئات منها، فضلا عن تأثر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك الطرق والمطارات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن الحكومة الكولومبية تتولى قيادة وتنسيق الاستجابة، وأن المأوى والغذاء ومياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية تعتبر من أكثر الاحتياجات إلحاحا. كما أكد أن برنامج الأغذية العالمي يراقب الوضع عن كثب ويظل على اتصال بالسلطات الكولومبية وشركاء في المجال الإنساني مع استمرار التقييمات. وفي أعقاب طلب حكومة كولومبيا الحصول على المساعدة الدولية، قال إن البرنامج بدأ في تعبئة الدعم، مشيرا إلى استعداده لمساعدة السكان المتضررين من خلال المساعدات الغذائية وآليات الاستجابة القائمة على النقد.
0: ونعود وإياكم إلى الشأن الوطني. في جديد الثقافة، تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلز للفنان التشكيلي رشيد زوها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. تقرير ياسين الزكراوي.
6: هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عرب الفنان التشكيلي رشيد زوها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان والتشكيلي قال إن لوحاته هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية، كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبوح.
0: في آخر ملفات هذه النشرة، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع كشف عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 غشت الجاري إلى غاية 3 شتنبر المقبل. المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة سيخوض منافسات هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. نهاية هذه النشرة مستمعنا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.

0: نهضر على الوليدات مثلا هذه الفئه العمريه، بالنسبه لهم هذا الوقت مناسب انهم يطوروا المهارات ديالهم، لان دابا ولات السكيلز خدام بزاف هادشي المطالعه، يعني عطيهم واحد فالور اجوتي بالنسبه لهم، ينميو معارفهم، يقراو كتبه، يقراو التنميه البشريه مثلا، يديفلوبيو من الشخصيه ديالهم، يقراو اللغات.
1: والقراءة كتصادفر من المستوى العقلي والفكري كيختلف، فهمتي، كل واحد ومدى استيعابه ديال داك الكتوبه، فهمتي. اذا بالنسبه للكتوبه التدرج ديالهم فيها مزيان، التدريس صغار ما خصوش يقراو واحد شي مسائل كبار منهم، فهمتي، يكون عندهم مثلا يمشوا للكتب والمواضيع اللي مفيده اللي كتسهل المستوى العقلي والذهني ديالهم.
2: تحس ان القراءه واحد العالم، عالم مختلف، تدخل فيه انت بوحدك مع اشخاص اللي تيكونوا في الضوايه. فصل الصيف تنحسوا انه عنده وقت كبير كثر انه يقرا ويتعمق في هادشي تاع الكتابه.
3: لا ليكتور راه هي لو بيلي دان دي سوا ديزون دان بوبل ديفلوبي. لا كونفرساسيون باش كتجي، يعني المحادثات باش كتجي افيك ان باجاج كولتوريل، افيك ان باجاج دو بوكو دو شوز.
4: الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة أنثروبيك عن إطلاق أداة تهدف إلى الكشف عن النصوص التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، موضحة أن نماذج كلود الجديدة ستضع علامة مائية غير محسوسة مباشرة في النصوص التي تنتجها. وأوضحت الشركة أن العلامة المائية لا تؤثر على معنى النص أو قابليته للقراءة، وتظل مرتبطة به عند نسخه ولصقه، كما تخطط لتوفير أدوات لجهات خارجية تساعد على الكشف عنها، على أن تطبق الخاصية على المحتوى الذي ينتجه كلود في مختلف أنحاء العالم. وأفادت أنثروبيك بأن نماذج كلود التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر أو بعده ستدعم خاصية وضع العلامة منذ إطلاقها، فيما تعمل الشركة على إضافتها إلى النماذج الأقدم. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه صناعة النشر صعوبات متزايدة في التحقق من المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للعلامة المائية أن توفر لدور النشر والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من مصدر النصوص. وأشارت الشركة مع ذلك إلى أن التحرير المكثف أو إعادة الصياغة أو الترجمة أو دمج مخرجات كلود مع كتابات أخرى قد يجعل العلامة المائية غير قابلة للإكتشاف، كما أنها يمكن أن تثبت بشكل قاطع أن كلود هو من أنشأ النص في الأصل.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ورزازات افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
4: هاد السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين بالخارج، وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة، وكنشجعهم باش يستثمروا في بلادهم.
3: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورزازات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتوجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل، يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. المغرب يتطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لتقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وبكندا أزيد من 34 مليون دولار لتعزيز التكيف مع التغيير المناخي. إلى التفاصيل، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
6: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
5: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
6: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
5: وعلاقة بتدبير قضية الهجرة، أكد المحلل السياسي محمد بودن أن المملكة المغربية تطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لا سيما مع إسبانيا من أجل تقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم إن المملكة المغربية تطلع نحو المستقبل والعمل وفق شراكة فعالة ومتوازنة ومنصفة تقوم أساسا على التفاهم وتقاسم الأعباء الناتجة عن تدفقات الهجرة مع الشركاء لا سيما مع إسبانيا. كما أكد الأكاديمي والمحلل السياسي عتيق السعيد أن المغرب اطلع بنصيبه في التصدي لظاهرة الهجرة بمسؤولية والتزام كبيرين، مكرسا بذلك رؤية متوازنة تجعل تدبير الهجرة مسؤولية مشتركة والتعاون الدولي أساسا لمعالجة تحدياتها. أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن محاربة الهجرة مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة، ومن ثم لا يمكن أن تقوم معالجتها على جهود طرف واحد أو على مبادرات أحادية الجانب، مضيفا أن تدبير هذا الملف يستلزم وفاء مختلف الأطراف بالتزاماتها في إطار مقاربة تقوم على تقاسم المسؤولية والتعاون والتنسيق المتبادل. كما أكد الخبير في شؤون الجيوسياسية والأمن والدفاع الشرقاوي الروداني أن المملكة المغربية بفضل ما تعبئه من موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة تعد مصدرا للأمن على حدود الفضاء الأورومتوسطي في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وقال السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن قراءة الوضع ينبغي أن تنطلق من هذه الحقيقة، وهي أن المغرب لا ينتج التهديد الذي يواجهه بل يعبئ موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة لاحتواء هذه التدفقات غير النظامية ومكافحة شبكة الاتجار بالبشر وحماية الأشخاص. كما أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفل وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس ورئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 أغسطس 2026. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 عاما مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام وتشمل على الخصوص زيارة تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. جهويا أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مسا هشام زلواش اليوم بأن أزيد من 9160 طفل استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مسا وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح سيد زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بالتغازوت أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة 6756 مستفيدا ومخيمات القرم 2410 مستفيدين. وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر مخيمات القارة جهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا. دوليا أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية اليوم أن الاستثمار يقارب 34.2 مليون دولار لدعم 141 مشروعا بلديا للتكيف مع تغير المناخ في 128 جامعة محلية في مختلف أنحاء كندا. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية كشفت جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغير المناخ والطبيعة بشراكة مع الاتحاد الكندي للبلديات عن هذا التمويل الذي يأتي في إطار مبادرة القيادة المحلية للتكييف المناخ التابعة للصندوق البلدي الأخضر. وتهدف المشاريع على الخصوص إلى مساعدة البلدية الكندية على الاستعداد للمخاطر المرتبطة بالفيضانات موجة الحر الشديد وحرائق الغابات وتآكل ضفاف الأنهار والمسطحات المائية. ورياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدور 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 21 أغسطس الجاري إلى 3 شتنبر المقبل. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة منافسة هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
7: تم بالصويرة افتتاح معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت للفنان التشكيلي رشيد زها بحضور ثلة من محبي الفنون التشكيلية وشخصيات محلية من أوساط مختلفة. هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 31 من غشت الجاري برواق برج باب مراكش يتيح اكتشاف باقة من الأعمال الفنية التي تستحضر من خلال الألوان والأشكال والتكوينات الذاكرة الثقافية والجمالية لمدينة ميدلت مسقط رأس الفنان، وذلك بلغة تشكيلية تجسد رؤيته الشخصية لهذا الفضاء ولهوية المدينة باعتبارها باريس الصغيرة. كما يستكشف معرض ألوان باريس الصغيرة ميدلت المنظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بالصورة مواضيع عميقة تمزج بين الحساسية والتعبير المعاصر والنظرة الشخصية إلى العالم لدى فنان عصامي تدعو لوحاته إلى التأثر والتأمل وتتيح للزوار تجربة غامرة وملهمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أعرب الفنان التشكيلي رشيد زها عن سعادته البالغة بتقاسم ثمرة عمل فني استغرق منه 3 سنوات من الإبداع مع جمهور الصورة. الفنان التشكيلي قال إن لوحاتي هي محاولات للكشف عن الرؤى والخوالج الداخلية التي تسكنني وعن رقصات نفسية ووجودية كأنها جسر بين العالم الخارجي وصخبه وبين الروح المستعدة دوما للبعد.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
9: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
10: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
8: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
11: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
12: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
8: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. السيد الخلفي أوضح في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. وقال إنه وإزاء هذه الدعوات تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الإطار يضيف السيد الخلفي أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتبع أن وزارة الداخلية تشدد على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة. وإذا تؤكد الوزارة يقول المسؤول ذاته أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. وسجل أن مكافحة الهجرة غير النظامية والشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد وإنما تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها في إطار تقاسم المسؤولية. وأبرز في هذا السياق أن وزارة الداخلية تدعو السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال. ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف وبالنظر إلى النتائج والأثار الإيجابية لآلية العودة الفورية. تجدد الوزارة التأكيد يقولها السيد الخلفي على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسامها الفعلي في مواجهة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وشدد باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكة الاتجار بالبشر مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
8: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشتر الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
9: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
10: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحقل الترفيهي لفائدة الأشخاص ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
8: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
11: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
12: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله، مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
8: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق
1: ريم راديو.
13: الخبر من المصدر
1: ريم راديو.
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. يتطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لتقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وبكندا أزيد من 34 مليون دولار لتعزيز التكيف مع التغيير المناخي. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفية اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
6: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
5: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
6: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
5: وعلاقة بتدبير قضية الهجرة، أكد المحلل السياسي محمد بودن أن المملكة المغربية تطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لا سيما مع إسبانيا من أجل تقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم إن المملكة المغربية تطلع نحو المستقبل والعمل وفق شراكة فعالة ومتوازنة ومنصفة تقوم أساسا على التفاهم وتقاسم الأعباء الناتجة عن تدفقات الهجرة مع الشركاء لا سيما مع إسبانيا. كما أكد الأكاديمي والمحلل السياسي عتيق السعيد أن المغرب اطلع بنصيبه في التصدي لظاهرة الهجرة بمسؤولية والتزام كبيرين، مكرسا بذلك رؤية متوازنة تجعل تدبير الهجرة مسؤولية مشتركة والتعاون الدولي أساسا لمعالجة تحدياتها. أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن محاربة الهجرة مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة، ومن ثم لا يمكن أن تقوم معالجتها على جهود طرف واحد أو على مبادرات أحادية الجانب، مضيفا أن تدبير هذا الملف يستلزم وفاء مختلف الأطراف بالتزاماتها في إطار مقاربة تقوم على تقاسم المسؤولية والتعاون والتنسيق المتبادل. كما أكد الخبير في شؤون الجيوسياسية والأمن والدفاع الشرقاوي الروداني أن المملكة المغربية بفضل ما تعبئه من موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة تعد مصدرا للأمن على حدود الفضاء الأورو المتوسطي في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وقال السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن قراءة الوضع ينبغي أن تنطلق من هذه الحقيقة، وهي أن المغرب لا ينتج التهديد الذي يواجهه بل يعبئ موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة لاحتواء هذه التدفقات غير النظامية ومكافحة شبكة الاتجار بالبشر وحماية الأشخاص. كما أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفل وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس ورئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و 26 أغسطس 2026. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام وتشمل على الخصوص زيارة تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. جهويا أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مس هشام زلواش اليوم بأن أزيد من 9160 طفل استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مس وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح سيد زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بالتغازوت أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة 6756 مستفيدا ومخيمات القرب 2410 مستفيدين. وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر مخيمات القارة جهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا. دوليا أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية اليوم أن الاستثمار يقارب 34.2 مليون دولار لدعم 141 مشروعا بلديا للتكيف مع تغير المناخ في 128 جماعة محلية في مختلف أنحاء كندا. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية كشفت جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغير المناخ والطبيعة بشراكة مع الاتحاد الكندي للبلديات عن هذا التمويل الذي يأتي في إطار مبادرة القيادة المحلية للتكييف المناخ التابعة للصندوق البلدي الأخضر. وتهدف المشاريع على الخصوص إلى مساعدة البلدية الكندية على الاستعداد للمخاطر المرتبطة بالفيضانات موجة الحر الشديد وحرائق الغابات وتآكل ضفاف الأنهار والمسطحات المائية. ورياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 21 أغسطس الجاري إلى 3 شتنبر المقبل. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة منافسة هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب، اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذا الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
2: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترميم المخطوطات من مولد 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعاد ديال الامور، كان عليها واحد رغبه. بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير، وخدمنا فيه دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين، وحصلنا على شهادة ديال التكوين، وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال هذا دابا عنده 100 سنة، أو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد، كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا باش كيذهبوا الكتب باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: بارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
2: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاده ديال الجوده باش يمكن لك تصوب به الكتاب. اول حاجه كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس، كيتسمى كراس. الراس هي ملزمه، عاد من بعد كيدوز للبريسا كيتشق باش في لقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطه كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطه كدير له تريبيزي، كتشوف النوامر ديالو واش هما هادوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريسا كيتزير، كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير هكا تصاوبهم، عاد كتركب له الجلد، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز للفينيسيون، يدوز للذهب، يدوز للزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحف فيه داك النوامر العربيه، الا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه الا مشى تاكولا ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبه للكتب كيكون داز في ليكول دو ليبر، عنده دراسه على الكتاب كيفاش من البدايه للنهايه، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقه باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: شحال تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط، وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
2: كتصاوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه، كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن لهم يوجدوا في الاسبوع.
1: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الأغلفة، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمة الفنية ديالكم؟
2: كل عنده طريقة ديالو باش يخدم، وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجة جديدة باش يمكن الكتاب يصاوبو ويبتكر شي حاجة ما يمكنش يبقى مستمر على يد وحدة. كاين اللي يصاوب له زواق خور، يصاوب له موديل خور، كاين جلد فيه انواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه ذهب، كاين اللي كل واحد والذوق ديالو.
1: كاخر سؤال سي سيف الدين، اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفه التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هذه الحرفه وما تضيعش؟
2: سالتي السبب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش في هذا الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعه. الانسان اللي عنده رغبه وعنده صنعه راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبه في الصنعه. دابا الحمد لله، والدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا تحت سالهم الدراسه غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبه في هذه الصناعه.
1: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. السيد الخلفي أوضح في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة وماليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. وقال إنه إزاء هذه الدعوات تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الإطار يضيف السيد الخلفي أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتبع أن وزارة الداخلية تشدد على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة. وإذا تؤكد الوزارة يقول المسؤول ذاته أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. وسجل أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد وإنما تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها في إطار تقاسم المسؤولية. وأبرز في هذا السياق أن وزارة الداخلية تدعو السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الأجل. ووعيا منها بأن مواجهة تحدية الهجرة غير النظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف وبالنظر إلى النتائج والأثار الإيجابية لآلية العودة الفورية. تجدد الوزارة التأكيد يقول السيد الخلفي على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسامها الفعلي في مواجهة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكة الاتجار بالبشر مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر وذلك في إطار التقيد التام بأحكام الحال.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. المغربية تطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لتقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وبكندا أزيد من 34 مليون دولار لتعزيز التكيف مع التغيير المناخي. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيلية في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
4: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقين

0: قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
1: وعلاقة بتدبير قضية الهجرة، أكد المحلل السياسي محمد بودن أن المملكة المغربية تطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لا سيما مع إسبانيا من أجل تقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم إن المملكة المغربية تطلع نحو المستقبل والعمل وفق شراكة فعالة ومتوازنة ومنصفة تقوم أساسا على التفاهم وتقاسم الأعباء الناتجة عن تدفقات الهجرة مع الشركاء لا سيما مع إسبانيا. كما أكد الأكاديمي والمحلل السياسي عتيق السعيد أن المغرب اطلع بنصيبه في التصدي لظاهرة الهجرة بمسؤولية والتزام كبيرين، مكرسا بذلك رؤية متوازنة تجعل تدبير الهجرة مسؤولية مشتركة والتعاون الدولي أساسا لمعالجة تحدياتها. أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن محاربة الهجرة مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة، ومن ثم لا يمكن أن تقوم معالجتها على جهود طرف واحد أو على مبادرات أحادية الجانب، مضيفا أن تدبير هذا الملف يستلزم وفاء مختلف الأطراف بالتزاماتها في إطار مقاربة تقوم على تقاسم المسؤولية والتعاون والتنسيق المتبادل. كما أكد الخبير في شؤون الجيوسياسية والأمن والدفاع الشرقاوي الروداني أن المملكة المغربية بفضل ما تعبئه من موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة تعد مصدرا للأمن على حدود الفضاء الأورو متوسطي في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وقال السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن قراءة الوضع ينبغي أن تنطلق من هذه الحقيقة، وهي أن المغرب لا ينتج التهديد الذي يواجهه بل يعبئ موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة لاحتواء هذه التدفقات غير النظامية ومكافحة شبكة الاتجار بالبشر وحماية الأشخاص. كما أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيرية. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفل وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس ورئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 أغشت 2026. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارة تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. جهويا، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مس هشام زلواش اليوم بأن أزيد من 9160 طفل استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مس، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح سيد زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بالتغازوت أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة 6756 مستفيدا ومخيمات القرب 2410 مستفيدين. وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر مخيمات القارة جهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا. دوليا، أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية اليوم أن الاستثمار يقارب 34.2 مليون دولار لدعم 141 مشروعا بلديا للتكيف مع تغير المناخ في 128 جماعة محلية في مختلف أنحاء كندا. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية، كشفت جولي دابروسين وزير

0: التنبئة وتغيير المناخ والطبيعة بشراكة مع الاتحاد الكندي للبلديات عن هذا التمويل الذي يأتي في إطار مبادرة القيادة المحلية للتكييف المناخي التابعة للصندوق البلدي الأخضر. وتهدف المشاريع على الخصوص إلى مساعدة البلديات الكندية على الاستعداد للمخاطر المرتبطة بالفيضانات، موجة الحر الشديد وحرائق الغابات وتآكل ضفاف الأنهار والمسطحات المائية. ورياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 21 أغسطس الجاري إلى 3 شتنبر المقبل. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة منافسة هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، كما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. لا يختلف اثنان أن الشباب هو المحرك الأساسي للتنمية وركيزة أساسية لبناء المستقبل والطاقة اللي كتساهم في إحداث التغيير الإيجابي داخل المجتمعات، وإدراكا للدور المحوري اللي كيلعبوه الشباب في تحقيق هذه التنمية اعتمدت الأمم المتحدة يوم 12 غشت من كل سنة يوم دولي للشباب بهدف تسليط الضوء على قضاياهم والدفع بهم للمشاركة في مختلف مناحي الحياة، وأيضا باش تبرز إسهاماتهم ومحاولاتهم في بناء عالم مستقر ومتقدم. فالشباب مرحلة متميزة من حياة الفرد كتسم بالحيوية والنشاط والرغبة في التغيير، وفي هذه المرحلة كتشكل شخصية الفرد وكتطور قدراته الفكرية وحتى المهارات دياله، وكتصبح عنده رغبة كبيرة باش حتى هو يتحمل المسؤوليات ويشارك بفاعلية في خدمة المجتمع، لأن هذا الأمر كيخليه يشعر بأنه كبر وصبحت عنده مكانة هامة في المجتمع. والتاريخ كيبين أن أغلب التحولات الكبرى اللي شهدتها المجتمعات كانت ثمرة جهود الشباب وإصرارهم على المشاركة، لأنهم أكثر الفئات قدرة على التكيف مع المتغيرات، بحال مثلا التقنيات الحديثة وهما الأكثر استيعابا لها أكثر من الوالدين ديالهم والأفراد اللي أكبر منهم، وهما أيضا الأكثر استعدادا لتبني أفكار ومقترحات جديدة كيشوفوها كتلائم مع وقتهم. وما ننساوش أن الشباب أيضا عنده روح المبادرة وعنده قوة فاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وغيرها، والدليل أنهم صبحوا كيقودوا مشاريع الابتكار وريادة الأعمال وكيطوروا تطبيقات وحلول تقنية كتساهم في تحسين جودة الحياة، وكيشاركوا بقوة في البحث العلمي وفي تنمية المجتمع، وماشي كيتوقفوا عند تلقي المعرفة بل صبحوا هما أنفسهم منتجين لها ومساهمين في نشرها وتطويرها. صبحوا الشباب اليوم كيبحثوا على مهارات جديدة بحال المهارات الرقمية، وهما اللي كانوا وراء خلق المنافسة في سوق الشغل بهذه المتطلبات الجديدة اللي ما كانتش من قبل واللي فيها إبداع وابتكار، وأيضا من خلال تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة. وهذه المعطيات كلها صبحت ضرورة كتفرضها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وحتى التعليم صبح نوعي وظهرت تخصصات جديدة قدروا يواجهوا بها تحديات كتعلق بالبطالة وضعف فرص التشغيل في بعض المناطق. فشاب اليوم غير شاب الأمس، مختلفين في جوانب عديدة كتشمل طريقة التواصل والتعامل مع العمل والاهتمامات اليومية وغيرها. وشاب اليوم كيتميز بالاعتماد على التكنولوجيا أكثر والبحث عن استقلالية أسرع والانفتاح أكثر على العالم، وحتى في مجال التواصل والعلاقات، شباب الأمس كان تواصلهم مباشر وواقعي وكيعتمدوا على اللقاءات الشخصية والزيارات الأسرية، وعلاقتهم الاجتماعية كانت أكثر ترابطا جغرافيا. شباب اليوم تواصلهم رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيمتلكوا شبكة علاقات واسعة جدا من كل مناطق العالم، لكنها غالبا كتكون أقل عمقا على الصعيد الشخصي وما فيهاش روح. كيختلفوا أيضا في طريقة العمل وفي طريقة التفكير. الشباب الأمس كانوا كيفضلوا الاستقرار الوظيفي طويل الأمد في نفس الشركة وفي نفس المؤسسة، وكيصبروا على التدرج الوظيفي التقليدي، وكياخذوا وقتهم في تطوير مهاراتهم المهنية. شباب اليوم كيفضلوا العمل الحر أو المرن، وكيبحثوا على الشغف وتغيير الوظائف لتحقيق ذواتهم لكن بسرعة أكبر. بخصوص الحصول على المعرفة، شباب الأمس كانوا كيعتمدوا على الكتب وعلى المكتبات وعلى المدارس وعلى كبار السن كمصدر أساسي ووحيد للخبرة والمعلومات. شباب اليوم كيعتمدوا على الإنترنت وعلى منصات التعلم السريع وعلى مصادر المعلومات المفتوحة وغير المحدودة، تقدر تكون صائبة وتقدر تكون العكس تماماً. إلا أن الميزة اللي كيتسمو بها شباب اليوم هو أن عندهم مجال المبادرات المقاولاتية، ومتوفرة لهم بيئة مناسبة لاستثمار أفكارهم، وهذه عناصر أساسية كتمكنهم من تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع وإطلاق طاقاتهم الإنتاجية. كل هذه الفرص كتساعد الشباب على مواجهة التحديات بثقة وتوازن. لذلك الشباب ماشي مجرد مستفيدين سلبيين من التنمية، بل هما شركاء حقيقيين في صنعها. فالاحتفال باليوم الدولي للشباب مناسبة سنوية لتجديد الالتزام من طرفهم أولا بأنهم غيكونوا على قدر الثقة اللي كتعطى لهم للمشاركة في كل مجالات الحياة، ومن طرف المؤسسات بأنها غتعمل على إطلاق مبادرات جديدة كتستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم. وجميل تكون مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب فرصة لتكريم شباب حققوا إنجازات في مجالات العلم والثقافة والفن والرياضة وريادة الأعمال والعمل الإنساني وفي كل المجالات الأخرى، حتى يكونوا قدوة للأجيال الصاعدة. فالشباب هم عمر النشاط والعطاء، هم الأمل اللي كتجدد به الأمم، والقوة اللي كتصنع الإنجازات، والجسر اللي كتعبر به المجتمعات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. بدون إهمال مسألة ربطهم بماضيهم وتراثهم وبكل ما كيتعلق بتاريخهم، وأيضاً بمجد شباب الأمس اللي صنعوه بيديهم وخلاهم يشعروا بالفخر، حتى تستفد منه الأجيال الصاعدة وتكون خلف لخير سلف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
5: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعاً، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
7: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
6: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
8: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة،
9: تفاعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
6: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق
3: ريم راديو. الخبر من المصدر
10: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
11: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضر المغرب من فعاليات عالمية.
10: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزنة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. المغرب يتطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لتقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وبكندا أزيد من 34 مليون دولار لتعزيز التكيف مع التغيير المناخي. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيلية في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
13: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
0: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
13: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
0: وعلاقة بتدبير قضية الهجرة، أكد المحلل السياسي محمد بودن أن المملكة المغربية تطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لا سيما مع إسبانيا من أجل تقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم إن المملكة المغربية تطلع نحو المستقبل والعمل وفق شراكة فعالة ومتوازنة ومنصفة تقوم أساسا على التفاهم وتقاسم الأعباء الناتجة عن تدفقات الهجرة مع الشركاء لا سيما مع إسبانيا. كما أكد الأكاديمي والمحلل السياسي عتيق السعيد أن المغرب اطلع بنصيبه في التصدي لظاهرة الهجرة بمسؤولية والتزام كبيرين، مكرسا بذلك رؤية متوازنة تجعل تدبير الهجرة مسؤولية مشتركة والتعاون الدولي أساسا لمعالجة تحدياتها. أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن محاربة الهجرة مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة، ومن ثم لا يمكن أن تقوم معالجتها على جهود طرف واحد أو على مبادرات أحادية الجانب، مضيفا أن تدبير هذا الملف يستلزم وفاء مختلف الأطراف بالتزاماتها في إطار مقاربة تقوم على تقاسم المسؤولية والتعاون والتنسيق المتبادل. كما أكد الخبير في شؤون الجيوسياسية والأمن والدفاع الشرقاوي الرداني أن المملكة المغربية بفضل ما تعبئه من موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة تعد مصدرا للأمن على حدود الفضاء الأورومتوسطي في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وقال السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن قراءة الوضع ينبغي أن تنطلق من هذه الحقيقة، وهي أن المغرب لا ينتج التهديد الذي يواجهه بل يعبئ موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة لاحتواء هذه التدفقات غير النظامية ومكافحة شبكة الاتجار بالبشر وحماية الأشخاص. كما أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهودها الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيلية. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي الثانوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفل وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس ورئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 أغسطس 2026. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارة تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. جهويا، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مسا هشام زلواش اليوم بأن أزيد من 9160 طفل استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح سيد زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بالتغزوت أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة 6756 مستفيدا ومخيمات القرم 2410 مستفيدين. وأضاف أن مخيم تغزوت يتصدر مخيمات القارة جهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا. دوليا، أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية اليوم أن الاستثمار يقارب 34.2 مليون دولار لدعم 141 مشروعا بلديا للتكيف مع تغير المناخ في 128 جماعة محلية في مختلف أنحاء كندا. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية، كشفت جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغيير المناخ والطبيعة بشراكة مع الاتحاد الكندي للبلديات عن هذا التمويل الذي يأتي في إطار مبادرة القيادة المحلية للتكييف المناخ التابعة للصندوق البلدي الأخضر. وتهدف المشاريع على الخصوص إلى مساعدة البلدية الكندية على الاستعداد للمخاطر المرتبطة بالفيضانات، موجة الحر الشديد، وحرائق الغابات، وتأكل ضفاف الأنهار والمسطحات المائية. ورياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 21 أغشت الجاري إلى 3 شتنبر المقبل. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة منافسة هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. ارتفاع رقم معاملات شركة SMI بنسبة 36% خلال النصف الأول من سنة 2026. القرض الفلاحي للمغرب يستعرض منظومته لتمويل مشاريع المغاربة المقيمين بالخارج من خلال كم دائم جذور وأفاق. وتوظيف مالي لمبلغ 500 مليون درهم من فائض الخزينة. وفي مستهل هذه النشرة، بلغ رقم المعاملات لشركة SMI التابعة لمجموعة مناجم 852 مليون درهم برسم النصف الأول من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الشركة في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية أن هذا التطور الإيجابي يعزى أساسا إلى الارتفاع القوي في متوسط سعر الفضة الذي سجل زيادة بنسبة 120%. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأثر الإيجابي للأسعار مكن من تعويض تراجع بنسبة 38% في الأحجام المباعة المرتبطة بأشغال الصيانات المبرمجة، فضلا عن تأخر دخول مشروع المقالع حيز الاستغلال. وبخصوص الاستثمارات المنجزة خلال النصف الأول من السنة، فقد بلغت 190 مليون درهم بارتفاع نسبته 111% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة. وفي شأن آخر نظم القرد الفلاحي للمغرب لقاء مع عدد من المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بمناسبة الدورة الأولى من كاميديم جذور وأفاق التي خصصت للإنصات والحوار وتبادل الآراء حول انتظارات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج فيما يتعلق باحتياجات تمويل مشاريعهم. تفاصيل نوفا معك ياسين زكراوي.
15: بلاغ المجموعة ذكر أن هذه هي المبادرة تجسد إرادة وحرص القرد الفلاحي للمغرب على جعل الجالية المغربية في صلب استراتيجيته القائمة على القرب والمواكبة. المصدر ذاته أضاف أنه بفضل ارتباطهم بالمغرب وكفاءاتهم واستثماراتهم ودورهم في تعزيز المبادلات الاقتصادية والإنسانية بين المملكة وبلدان إقامتهم، يشكل المغاربة المقيمون بالخارج فاعلا أساسيا في التنمية الوطنية، وإيمانا منه بأهمية هذه الثروة وحرصا على تشجيع هذه الدينامية الإيجابية، يعتزم القرض الفلاحي للمغرب تعزيز دوره كشريك من خلال توفير مواكبة ملائمة وتشجيع أوجه التكامل والتعاون مع مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار. البلاغ نقل عن رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب محمد فكرات قوله إن المغرب المقيمين بالخارج يرتبطون بوطنهم المغرب برابطة فريدة قوامها التعلق والوفاء والطموح، وطموحنا هو أن نوفر لهم أكثر من مجرد خدمات بنكية من خلال مواكبة عن قرب وإنصات دائم وحلول تساهم في تحويل مشاريعهم بالمغرب إلى واقع ملموس. كما شكل هذا اللقاء مناسبة استعرض خلالها القرض الفلاحي للمغرب منظومة المواكبة البنكية المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال عرض يغطي احتياجات الأفراد والمهنيين والمقاولات إلى جانب خبرته في تمويل المشاريع الاستثمارية لا سيما في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.
14: وفي ختام نشرة اليوم، أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون درهم. وذكرت المديرية في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بعملية توظيف مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط مرجح نسبته 1.8%. نهاية نشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
12: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وكذا بمنطقتي سوس والسيس. كما يرتقب نزول زخات رعدية قد تكون مرفوقة محليا بحبات البرد بكل من مناطق الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبعض مناطق هضاب الفوسفات والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد منوية وداخل منطقة سوس وبسهول تادلا ورحمنا، وما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 24 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون دائما في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وشمال العرائش، وقليل الهيجان ما بين العرائش والجرف، وقليل الهيجان لها أي جنوب الجرف.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
17: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل أنه يكون عندنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
18: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
19: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الاكسسوارات.
20: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير. مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
10: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
18: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
21: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
22: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنسبة نشاطات الصح.
23: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شمع.
24: عملوا لنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
25: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو، وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
10: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
12: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. ريم راديو.
26: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمات على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة.
12: ريم راديو،
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. المغربية تطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لتقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وبكندا أزيد من 34 مليون دولار لتعزيز التكيف مع التغيير المناخي. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيلية في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
13: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
0: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
13: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
0: وعلاقة بتدبير قضية الهجرة أكد المحلل السياسي محمد بودن أن المملكة المغربية تطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لا سيما مع إسبانيا من أجل تقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم إن المملكة المغربية تطلع نحو المستقبل والعمل وفق شراكة فعالة ومتوازنة ومنصفة تقوم أساسا على التفاهم وتقاسم الأعباء الناتجة عن تدفقات الهجرة مع الشركاء لا سيما مع إسبانيا. كما أكد الأكاديمي والمحلل السياسي عتيق السعيد أن المغرب اطلع بنصيبه في التصدي لظاهرة الهجرة بمسؤولية والتزام كبيرين، مكرسا بذلك رؤية متوازنة تجعل تدبير الهجرة مسؤولية مشتركة والتعاون الدولي أساسا لمعالجة تحدياتها. أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن محاربة الهجرة مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة، ومن ثم لا يمكن أن تقوم معالجتها على جهود طرف واحد أو على مبادرات أحادية الجانب، مضيفا أن تدبير هذا الملف يستلزم وفاء مختلف الأطراف بالتزاماتها في إطار مقاربة تقوم على تقاسم المسؤولية والتعاون والتنسيق المتبادل. كما أكد الخبير في شؤون الجيوسياسية والأمن والدفاع الشرقاوي الروداني أن المملكة المغربية بفضل ما تعبئه من موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة تعد مصدرا للأمن على حدود الفضاء الأورومتوسطي في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وقال السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن قراءة الوضع ينبغي أن تنطلق من هذه الحقيقة، وهي أن المغرب لا ينتج التهديد الذي يواجهه بل يعبئ موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة لاحتواء هذه التدفقات غير النظامية ومكافحة شبكة الاتجار بالبشر وحماية الأشخاص. كما أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيلية. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفل وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس ورئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 أغسطس 2026. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام وتشمل على الخصوص زيارة تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. جهويا أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مسا هشام زلواش اليوم بأن أزيد من 9160 طفل استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مسا وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح سيد زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بالتغازوت أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة 6756 مستفيدا ومخيمات القرم 2410 مستفيدين. وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر مخيمات القارة جهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا. دوليا أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية اليوم أن الاستثمار يقارب 34.2 مليون دولار لدعم 141 مشروعا بلديا للتكيف مع تغير المناخ في 128 جامعة محلية في مختلف أنحاء كندا. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية كشفت جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغير المناخ والطبيعة بشراكة مع الاتحاد الكندي للبلديات عن هذا التمويل الذي يأتي في إطار مبادرة القيادة المحلية للتكييف المناخ التابعة للصندوق البلدي الأخضر. وتهدف المشاريع على الخصوص إلى مساعدة البلدية الكندية على الاستعداد للمخاطر المرتبطة بالفيضانات موجة الحر الشديد وحرائق الغابات وتأكل ضفاف الأنهار والمسطحات المائية. ورياضيا كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 21 أغسطس الجاري إلى 3 شتنبر المقبل. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة منافسة هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
12: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
4: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
5: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
2: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
6: كنأطروا الوليدات كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة
7: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله
1: مهم نجحت وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
2: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق
3: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سيد رشيد الخلفي الأربعاء بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها. السيد الخلفي أوضح في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة وماليليا في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. وقال إنه إزاء هذه الدعوات تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الإطار يضيف السيد الخلفي أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتبع أن وزارة الداخلية تشدد على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليليا يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة. وإذا تؤكد الوزارة يقول المسؤول ذاته أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص فإنها تدعو الجميع إلى التحلي بال يقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. وسجل أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد وإنما تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها في إطار تقاسم المسؤولية. وأبرز في هذا السياق أن وزارة الداخلية تدعو السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الأجل. ووعيا منها بأن مواجهة تحدية الهجرة غير النظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف وبالنظر إلى النتائج والأثار الإيجابية لآلية العودة الفورية. تجدد الوزارة التأكيد يقول السيد الخلفي على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسامها الفعلي في مواجهة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية. وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكة الاتجار بالبشر مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أورش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
8: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
7: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
9: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا وخصوصا في مدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
11: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السي زرقان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة ثوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز عشمنا الحال.
7: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
3: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
14: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج،
15: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تأطير إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشهدها بلادنا. كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تزخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
14: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
16: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا اللي كان نعطيه لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كان أخذ فيها مجموعة ديال المعلومات وكنحسوا باننا قرب بزاف من الاداره.
17: احنا من الجاليه ديال الولايات المتحده الامريكيه جينا باش حضرنا لهذا الاسبوع وباش نشوفوا الجهه المميزات وكيفاش المشاريع ان شاء الله المستقبليه وكيفاش يمكن نجيبوا المستثمرين من برا ثاني يستثمروا في الفرص هنا.
14: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. المغرب يتطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لتقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وبكندا أزيد من 34 مليون دولار لتعزيز التكيف مع التغيير المناخي. إلى التفاصيل، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
13: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
0: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
13: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعليم

لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم إن المملكة المغربية تطلع نحو المستقبل والعمل وفق شراكة فعالة ومتوازنة ومنصفة تقوم أساسا على التفاهم وتقاسم الأعباء الناتجة عن تدفقات الهجرة مع الشركاء لا سيما مع إسبانيا، كما أكد الأكاديمي والمحلل السياسي عتيق السعيد أن المغرب اطلع بنصيبه في التصدي لظاهرة الهجرة بمسؤولية والتزام كبيرين، مكرسا بذلك رؤية متوازنة تجعل تدبير الهجرة مسؤولية مشتركة والتعاون الدولي أساسا لمعالجة تحدياتها. أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن محاربة الهجرة مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة، ومن ثم لا يمكن أن تقوم معالجتها على جهود طرف واحد أو على مبادرات أحادية الجانب، مضيفا أن تدبير هذا الملف يستلزم وفاء مختلف الأطراف بالتزاماتها في إطار مقاربة تقوم على تقاسم المسؤولية والتعاون والتنسيق المتبادل. كما أكد الخبير في شؤون الجيوسياسية والأمن والدفاع الشرقاوي الروداني أن المملكة المغربية بفضل ما تعبئه من موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة تعد مصدرا للأمن على حدود الفضاء الأورومتوسطي في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وقال السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن قراءة الوضع ينبغي أن تنطلق من هذه الحقيقة، وهي أن المغرب لا ينتج التهديد الذي يواجهه بل يعبئ موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة لاحتواء هذه التدفقات غير النظامية ومكافحة شبكة الاتجار بالبشر وحماية الأشخاص. كما أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي الثانوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفل وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس ورئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 أغسطس 2026. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام وتشمل على الخصوص زيارة تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. جهويا أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مسا هشام زلواش اليوم بأن أزيد من 9160 طفل استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مسا وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح سيد زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بالتغازوت أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة 6756 مستفيدا ومخيمات القرم 2410 مستفيدين. وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر مخيمات القارة جهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا. دوليا أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية اليوم أن الاستثمار يقارب 34.2 مليون دولار لدعم 141 مشروعا بلديا للتكيف مع تغير المناخ في 128 جماعة محلية في مختلف أنحاء كندا. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية كشفت جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغيير المناخ والطبيعة بشراكة مع الاتحاد الكندي للبلديات عن هذا التمويل الذي يأتي في إطار مبادرة القيادة المحلية للتكييف المناخ التابعة للصندوق البلدي الأخضر. وتهدف المشاريع على الخصوص إلى مساعدة البلدية الكندية على الاستعداد للمخاطر المرتبطة بالفيضانات موجة الحر الشديد وحرائق الغابات وتآكل ضفاف الأنهار والمسطحات المائية.
ورياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارنت.

0: سيطرته على إيطاليا خلال الفترة الممتدة من 21 أغشت الجاري إلى 3 شتنبر المقبل. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة منافسة هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: غين راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030، اليوسفية تحتضن لقاء تواصليا جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللاممركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
4: وضينا اليوم أهم الأوراش المفتوحة بالإقليم خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على المستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص.
5: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
6: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كتعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
3: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات بما يعزز مساهمتهم في الأوراش التنموية.
7: كانت حسن الضيافة، وكنشكروا الناس ديال اليوسفية، وكنشكروا جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال ديال ديال ديال الحوار مع مع مع المسؤولين.
3: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
9: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
8: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
10: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا وخصوصا في مدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
11: مستقبل السيد العامل يعني والسيد الزرقان اعطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة تسوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز، عجبنا الحال.
8: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية، بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو.
12: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
13: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوموا بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
14: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير مجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
12: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء سطات وإقليم مديونة، وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
15: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة، كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
12: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم، بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية الوطنية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
17: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضر المغرب من فعاليات عالمية.
16: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزنة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يستمر الطقس الحار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وكذا بمنطقتي سوس والسيس. كما يرتقب نزول زخات رعدية قد تكون مرفوقة محليا بحبات البرد بكل من مناطق الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبعض مناطق هضاب الفوسفات والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالقرب من السواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد منوية وداخل منطقة سوس وبسهول تادلا ورحمنا، وما بين 14 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و 24 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون دائما في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وشمال العرائش، وقليل الهيجان ما بين العرائش والجرف، وقليل الهيجان لها جنوب الجرف.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
18: الأخبار على مدار الساعة.
1: غيم راديو.
18: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. المغرب يتطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لتقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وبكندا أزيد من 34 مليون دولار لتعزيز التكيف مع التغيير المناخي. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفية اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
20: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
0: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
20: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية بإطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
0: وعلاقة بتدبير قضية الهجرة، أكد المحلل السياسي محمد بودن أن المملكة المغربية تطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لا سيما مع إسبانيا من أجل تقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم إن المملكة المغربية تطلع نحو المستقبل والعمل وفق شراكة فعالة ومتوازنة ومنصفة تقوم أساسا على التفاهم وتقاسم الأعباء الناتجة عن تدفقات الهجرة مع الشركاء لا سيما مع إسبانيا. كما أكد الأكاديمي والمحلل السياسي عتيق السعيد أن المغرب اطلع بنصيبه في التصدي لظاهرة الهجرة بمسؤولية والتزام كبيرين، مكرسا بذلك رؤية متوازنة تجعل تدبير الهجرة مسؤولية مشتركة والتعاون الدولي أساسا لمعالجة تحدياتها. أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن محاربة الهجرة مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة، ومن ثم لا يمكن أن تقوم معالجتها على جهود طرف واحد أو على مبادرات أحادية الجانب، مضيفا أن تدبير هذا الملف يستلزم وفاء مختلف الأطراف بالتزاماتها في إطار مقاربة تقوم على تقاسم المسؤولية والتعاون والتنسيق المتبادل. كما أكد الخبير في شؤون الجيوسياسية والأمن والدفاع الشرقاوي الرداني أن المملكة المغربية بفضل ما تعبئه من موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة تعد مصدرا للأمن على حدود الفضاء الأورومتوسطي متوسطي في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وقال السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن قراءة الوضع ينبغي أن تنطلق من هذه الحقيقة، وهي أن المغرب لا ينتج التهديد الذي يواجهه بل يعبئ موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة لاحتواء هذه التدفقات غير النظامية ومكافحة شبكة الاتجار بالبشر وحماية الأشخاص. كما أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهودها الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي الثانوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفل وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس ورئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 أغسطس 2026. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام، وتشمل على الخصوص زيارة تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. جهويا، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مسا هشام زلواش اليوم بأن أزيد من 9160 طفل استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح سيد زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بالتغازوت أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة 6000 2756 مستفيدا ومخيمات القرم 2410 مستفيدين. وأضاف أن مخيم تغزوت يتصدر مخيمات القارة جهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا. دوليا أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية اليوم أن الاستثمار يقارب 34.2 مليون دولار لدعم 141 مشروعا بلديا للتكيف مع تغير المناخ في 128 جماعة محلية في مختلف أنحاء كندا. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية، كشفت جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغير المناخ والطبيعة بشراكة مع الاتحاد الكندي للبلديات عن هذا التمويل الذي يأتي في إطار مبادرة القيادة المحلية للتكييف المناخ التابعة للصندوق البلدي الأخضر. وتهدف المشاريع على الخصوص إلى مساعدة البلدية الكندية على الاستعداد للمخاطر المرتبطة بالفيضانات، موجة الحر الشديد وحرائق الغابات وتآكل ضفاف الأنهار والمسطحات المائية. ورياضيا، كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 21 أغشت الجاري إلى 3 شتنبر المقبل. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة منافسة هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 7 عدائين من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
3: الحمد لله على هذا الإنجاز اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين ولا العداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج زيد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا ب10 عدائين ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
4: صراحة إحساس زوين والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
5: الحمد لله استطعنا نفوز بمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
2: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو.
8: بورزازات افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
9: هاد السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين بالخارج وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة وكنشجعهم باش يستثمروا في بلادهم.
8: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورزازات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
10: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
7: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
11: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا وخصوصا في مدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
12: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السياسي كان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة سواء طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز عشمنا الحال.
7: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
8: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
13: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل أنه يكون عندنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
14: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
15: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الاكسسوارات.
16: كثير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كثير. مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
8: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
17: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
18: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
19: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنشاط النشاطات الصح.
20: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها اسامي وبدنا نعمل شمع.
21: عملوا لنا نشاطات كثير حلوه ورسم وشكرا للمغرب.
22: عندنا اصحاب جديده وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا ان نتعاون مع بعض.
8: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها حسب النطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. المغرب يتطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لتقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وبكندا أزيد من 34 مليون دولار لتعزيز التكيف مع التغيير المناخي. أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السيد رشيد الخلفي اليوم بالرباط أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، موضحا في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غش 2026 أن وزارة الداخلية رصدت طيلة الأيام الأخيرة تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومنيدية في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. المزيد في تصريح الناطق الرسمي باسم الداخلية.
24: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.
23: كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص. لنستمع.
24: تؤكد الوزارة أن التصدي للهجرة الغير نظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر. في هذا السياق تدعو وزارة الداخلية السلطات الإسبانية في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين الغير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
23: وعلاقة بتدبير قضية الهجرة أكد المحلل السياسي محمد بودن أن المملكة المغربية تطلع إلى شراكة فعالة ومنصفة لا سيما مع إسبانيا من أجل تقاسم أعباء الهجرة وحماية القاصرين. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم إن المملكة المغربية تطلع نحو المستقبل والعمل وفق شراكة فعالة ومتوازنة ومنصفة تقوم أساسا على التفاهم وتقاسم الأعباء الناتجة عن تدفقات الهجرة مع الشركاء لا سيما مع إسبانيا كما أكد الأكاديمي والمحلل السياسي عتيق الصعيد أن المغرب اطلع بنصيبه في التصدي لظاهرة الهجرة بمسؤولية والتزام كبيرين، مكرسا بذلك رؤية متوازنة تجعل تدبير الهجرة مسؤولية مشتركة والتعاون الدولي أساسا لمعالجة تحدياتها. أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن محاربة الهجرة مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة، ومن ثم لا يمكن أن تقوم معالجتها على جهود طرف واحد أو على مبادرات أحادية الجانب، مضيفا أن تدبير هذا الملف يستلزم وفاء مختلف الأطراف بالتزاماتها في إطار مقاربة تقوم على تقاسم المسؤولية والتعاون والتنسيق المتبادل. كما أكد الخبير في شؤون الجيوسياسية والأمن والدفاع الشرقاوي الروداني أن المملكة المغربية بفضل ما تعبئه من موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة تعد مصدرا للأمن على حدود الفضاء الأورومتوسطي في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وقال السيد الروداني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن قراءة الوضع ينبغي أن تنطلق من هذه الحقيقة، وهي أن المغرب لا ينتج التهديد الذي يواجهه بل يعبئ موارد بشرية وأمنية وقضائية مهمة لاحتواء هذه التدفقات غير النظامية ومكافحة شبكة الاتجار بالبشر وحماية الأشخاص. كما أكد الصحفي والجامعي الإسباني باولينو روس أن المغرب يؤكد التزامه بشكل مستمر وبكل مسؤولية بمكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز جهوده الرامية إلى منع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليليا. وأوضح السيد روس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لمنع أي محاولة للعبور غير القانوني نحو المدينتين تجسد الالتزام الفاعل للمملكة بمكافحة تدفقات المهاجرين غير النظاميين. وصل صباح اليوم أطفال فلسطينيون من القدس إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة في فعالية الدورة 17 للمخيم الصيفي الثانوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وذكرت الوكالة في بلاغ أن 50 طفل وطفلة يستفيدون من هذا المخيم المنظم بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس ورئيس لجنة القدس في الفترة ما بين 12 و26 أغسطس 2026. ويستفيد الأطفال المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبرمجة في دورة هذه السنة التي تحمل اسم منارة السلام وتشمل على الخصوص زيارة تربوية لعدد من المدن والمواقع التاريخية والمسابقات الفنية والرياضية وألعاب التسلية إلى جانب لقاءات التبادل والتعارف مع أقرانهم المغاربة. جهويا أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس مسا هشام زلواش اليوم بأن أزيد من 9160 طفل استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس مسا وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح سيد زلواش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بالتغازوت أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة 6756 مستفيدا ومخيمات القرم 2410 مستفيدين. وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر مخيمات القارة جهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا. دوليا أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية اليوم أن الاستثمار يقارب 34.2 مليون دولار لدعم 141 مشروعا بلديا للتكيف مع تغير المناخ في 128 جماعة محلية في مختلف أنحاء كندا. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية كشفت جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغيير المناخ والطبيعة بشراكة مع الاتحاد الكندي للبلديات عن هذا التمويل الذي يأتي في إطار مبادرة القيادة المحلية للتكييف المناخ التابعة للصندوق البلدي الأخضر. وتهدف المشاريع على الخصوص إلى مساعدة البلدية الكندية على الاستعداد للمخاطر المرتبطة بالفيضانات موجة الحر الشديد وحرائق الغابات وتآكل ضفاف الأنهار والمسطحات المائية. ورياضيا كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم لأقل من 17 سنة يونس ربيع عن اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي تضم 19 لاعبة واللواتي سيمثلن المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر إقامتها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 21 أغسطس الجاري إلى 3 شتنبر المقبل. وسيخوض المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة منافسة هذه الدورة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي إسبانيا والبرتغال فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وسلوفينيا وكوسوفو. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
13: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية، بتأمل أنه يكون عندنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
14: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف، مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
15: نجينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الإكسسوارات.
16: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير، مبسوط لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
4: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
17: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
18: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
19: فهاي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح والنشاطات الصح.
20: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شمع.
21: عملوا لنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب. عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو، وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
4: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر برفقه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضاء للحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية الترابية.
9: يحتفل بالكفاءات المغربية والأطر المغربية خارج أرض الوطن، وكذلك بعض الكفاءات المحلية اللي تألقات وخلت واحد البصمة في الإقليم.
25: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي فيه، يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الإقليم.
5: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
3: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
4: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
2: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
5: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
6: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
2: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
3: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
4: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
2: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
5: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
6: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
2: ف فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافه.
8: أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن لاسيما على شكل المرابحة العقارية بما في ذلك الهوامش المسجلة مسبقا وصل نموه ليبلغ 31.5 مليار درهم عندما تم شهر يونيو الماضي مقابل 27 مليار درهم قبل سنة. وأوضح بنك المغرب في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية أن هذا التمويل سجل ارتفاعا بنسبة 16.7% على أساس سنوي. وأبرز المصدر ذاته أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026 أشارت البنوك إلى تيسير معايير منح القروض سواء بالنسبة لقروض السكن أو تلك الموجهة للاستهلاك. من جهة أخرى سجل الطلب على القروض الموجهة للبنوك تراجعا طفيفا بالنسبة لقروض السكن واستقرارا بالنسبة لقروض الاستهلاك. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة فقد استقر خلال الفصل الثاني من سنة 2026 عند 4.53% بالنسبة لقروض السكن وعند 6.81% بالنسبة لقروض الاستهلاك.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
9: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
10: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
9: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
11: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الأفكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الآفاق اللي قدر الجالية المغربية تستغل هنا خصوصا في مدينة الحسيمة كمدينة سياحية.
12: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السيد زرقان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة ويعني الجهة الحسيمة تسوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز عشمنا الحال.
9: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
7: الخبر من المصدر.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ

0: على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
0: ريم راديو.
3: بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج وتحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغربي 2030 اليوسفية، تحتضن لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية بمسؤولي المصالح اللامركزة والمنتخبين للتعريف بمختلف الخدمات والبرامج والفرص المتاحة إلى جانب عروض في مختلف القطاعات.
4: وضينا اليوم أهم الأوراش المفتوحة بالإقليم، خصوصا فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. الجهود اللي تبدلت في هذا الإطار على مستوى في قطاعي التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بالخصوص،
5: قمنا نحن المديرية الإقليمية بالفلاحة بواحد العرض قيم اللي فيه شرحنا فرص استثمار في الميدان الفلاحي وكذلك وسائل الدعم ووسائل تمويل المشاريع الفلاحية.
6: الهدف من هذا العرض أن الجالية المغربية يتعرفوا أكثر على المجهودات اللي دارت في الإقليم اليوسفية في البنية التحتية، وأن هناك تنمية في البنية التحتية الطرقية اللي كتعتبر قاطرة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ومن أجل النهوض بتنمية في الإقليم.
3: وتم تخصيص فضاءات للتواصل المباشر مع أفراد الجالية وتبادل الآراء حول مختلف القضايا والانشغالات بما يعزز مساهمتهم في الأوراش التنموية.
7: كانت حسن الضيافة، وكنشكروا الناس ديال اليوسفية، وكنشكروا جميع الرؤساء وجميع المسؤولين على هذا الاستقبال اللي كان زوين وكان فيه بزاف ديال الحوار مع المسؤولين.
3: ولتعزيز حضور مغاربة العالم في التنمية، جهود تتواصل من أجل فتح مزيد من الآفاق أمام كفاءاتهم واستثماراتهم بما يخدم الدينامية التي يعرفها إقليم اليوسفية والمملكة المغربية عموما.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
9: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوموا بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
10: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير مجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
8: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء سطات وإقليم مديونة وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
11: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة كساسواف من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
8: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة إلى فرص ومبادرات عملية داعمة لمسار التنمية.

0: الوطنية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، شكل دور المغاربة المقيمين بالخارج في مواكبة أوراش التنمية محور لقاء تواصلي نظم ضمن فعاليات النسخة الثانية من الملتقى السنوي للجالية المغربية المقيمة بالخارج بإقليم الراشدية. هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية واحد فرقلة للبيئة والتراث بشراكة مع ولاية جهة درعا تفيلات ومجلس الجهة، يأتي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
5: هذه النسخة، هذه الشعار ديالها هو الدور ديال مغاربة العالم في الأوراش للمغرب 2030، وهذا مهم جدا لأن كيعطينا واحد خطة طريق ل 2030 للاجتهادات والأشغال والأنشطة اللي خصنا نديرو استراتيجيا باش نوصلوا ل 2030.
4: هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين مغاربة العالم ووطنهم الأم وتثمين مساهماتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والاستثمارية لجهة درعا تفيلالت، إلى جانب تشجيع الاستثمار وربط جسور التعاون بين أفراد الجالية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، احتضن مقر ولاية جهة قلميم ودنون لقاء تواصليا نظم في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تأطير إلى تعزيز روابط المغاربة العالم بوطنهم وانخراطهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشدوى بلادنا، كانت مناسبة لتقديم عرض حول المؤهلات التي تسخر بها المجال الترابي على مستوى جهة قلم ودنون، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى تحفيزات وأنظمة الدعم التي تقدمها الدولة في إطار ميثاق الاستثمار.
2: هذا اليوم التواصلي عرف تنظيم أروقة لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات لتمكين أفراد الجالية من التعرف على البرامج والخدمات التي توفرها، فضلا عن تقريب هذه الخدمات منهم خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب.
4: محطة من المحطات الرئيسية بالنسبة لنا حنايا، اللي كان نعطيه لها واحد الأولوية واحد الأهمية كبيرة، لأنه كان أخذ فيها مجموعة ديال المعلومات وكنحسوا باننا قرب بزاف من الاداره.
5: احنا من الجاليه ديال الولايات المتحده الامريكيه جينا باش حضرنا لهذا الاسبوع وباش نشوفوا الجهه المميزات وكيفاش المشاريع ان شاء الله المستقبليه وكيفاش يمكن نجيبوا المستثمرين من برا ثاني يستثمروا في الفرص هنا.
2: اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يشكل حلقة وصل حقيقية بين المملكة وجاليتها بالخارج، بما يكرس الدور البارز لمغاربة العالم في بناء مغرب الغد وتجسيد الطموحات الوطنية الكبرى في أفق سنة 2030. ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
7: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءاتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملا الخنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة مع توفير المواكبات اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع توجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبات الفردية إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
9: وبجهتها الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
10: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
11: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد دراسة واحد جربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
12: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضيات إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
10: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
9: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمهاجر برفقه بن صالح تميزت بتنظيم ندوة فكرية وحفل تكريم على شرف ثلة من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموعد الذي يروم توفير فضاء للحوار والتبادل يزاوج بين الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بغية توطيد ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم وفتح آفاق واعدة للتعاون والتنمية الترابية.
2: يحتفل بالكفاءات المغربية والأطر المغربية خارج أرض الوطن، وكذلك بعد الكفاءات المحلية التي تألقت وخلت واحد البصمة في الإقليم.
3: هذا الملتقى هو ماشي ملتقى المهاجر فقط، ولكن ملتقى اقتصادي اجتماعي علاقاتي، فيه يعني نسج علاقات ما بين الناس ديال الخارج والناس ديال الإقليم.
1: برنامج الملتقى عرف إلى اهتمام خاص للجانب القانوني من خلال عقد ندوات بشراكة مع هيئة العدول بالجهة، وذلك لمقاربة وتوضيح الإشكاليات التي تواجه أفراد الجالية، فضلا عن إقامة فضاءات تواصلية لاستقبال مغاربة العالم لتقديم المواكبة المباشرة وتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية، تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
5: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبه للمخيمات الثانيه، فبتامل انه يكون عندنا دائما هيك مخيمات عشان نوصل رساله للاطفال، نوصل رساله لاطفال ثانيه.
6: اكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكاله بيت مال القدس الشريف، مشكوره على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
7: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الاكسسوارات.
8: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير، مبسوط لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
4: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
9: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
10: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
11: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنشاطات الصح.
12: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شماع،
13: عملنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
14: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
4: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ورزازات افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
3: هاد السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين بالخارج، وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة، وكنشجعهم باش يستثمروا في بلادهم.
2: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورزازات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. الحرارة مستمرة في أوروبا، والبرتغال تسجل أكثر شهور يوليوز جفافا منذ مطلع القرن. أوروبيا أيضا انخفاض مستويات مياه نهر الراين في ألمانيا يربك قطاع الصناعة. وفي البيرو إحداث لجنة وطنية لمواجهة مخاطر ظاهرة النينيو المناخية. نستهل النشرة من أوروبا، موجة الحر متواصلة مع درجات حرارة قياسية وحرائق للغابات. في البرتغال سجل البر الرئيسي للبلاد خلال شهر يوليوز الماضي أكثر الشهور جفافا منذ مطلع القرن 21، مع امتداد الجفاف الناتج عن الأرصاد الجوية إلى كامل التراب القاري للبلاد بحلول نهاية الشهر. درجات الحرارة في ارتفاع قياسي متواصل، إذ بلغ متوسطها أكثر من 24 درجة مئوية، مسببة زيادة مخاطر الحرائق القروية في عدة مناطق من البلاد، ووضع أكثر من 60 بلدية في مستوى الخطر الأقصى منذ مطلع شهر غشت. نبقى في القارة الأوروبية وفي ألمانيا، حيث بدأت الشركات في مواجهة اضطرابات متزايدة بسبب انخفاض مستويات مياه نهر الراين إلى مستويات قياسية. شركات المواد الكيميائية والمرافق ومصانع الصلب والتجار الزراعيون حذروا من ارتفاع التكاليف وزيادة اختناقات النقل واضطرار بعضها لتقليص عمليات الإنتاج. تقرير عثمان الصولي.
7: رابطة للملاحة الداخلية في ألمانيا حذرت من أن أجزاء من نهر الراين قد تصبح قريبا غير صالحة للملاحة مع استمرار تراجع منسوب المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا وشح الأمطار. اتحاد صناعة البناء الألماني حذر بدوره من صعوبة نقل بعض مواد البناء بريا أو عبر السكك الحديدية بسبب نقص السعات الاستيعابية وضخامة الكميات. في قطاع الكيميائيات أعلنت شركة غوفسترو حالة قوة قاهرة لعدة منتجات مع عدم قدرتها على تعويض نقص السعة المائية بالكامل رغم تحويل الأحمال إلى الشاحنات والقطارات. وفي قطاع الطاقة والمرافق كشفت شركة المرافق الحكومية عن تراجع إنتاج محطاتها الكهرومائية في ألمانيا نتيجة انخفاض منسوب المياه. منسوب المياه يسجل مستويات منخفضة قياسية منذ نهاية يوليوز الماضي، بينما تواجه ألمانيا على غرار مناطق أخرى في أوروبا سلسلة من موجات الحر الشديد.
6: نختم نشرتنا الإيكولوجية من البيرو. رئيسة البلاد كيكو فوجيموري تعلن إحداث لجنة وطنية لتدبير المخاطر المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو. الهدف تسريع اتخاذ القرارات وتنسيق تدخلات الدولة لمواجهة مخاطر الأمطار الغزيرة والجفاف وغيرها من الكوارث المحتمل حدوثها خلال عامي 2026 و2027. تهدف اللجنة أيضا إلى تعبئة مختلف السلطات المختصة، داعية حكام المناطق ورؤساء البلديات إلى تنسيق جهودهم مع إعطاء الأولوية لحماية السكان والأنشطة الفلاحية. الحكومة البيروفية أكدت أن الأهم هو التحرك بسرعة وفاعلية للتمكن من التدخل السريع في حال حدوث فيضانات أو كوارث أخرى. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
2: تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراس المغرب 30 و2000، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة بطنجة قافلة جهوية لفائدة مغاربة العالم. القافلة التي أطلقت خلال لقاء نظم بالمناسبة تروم تقريب مغاربة العالم من فرص الاستثمار التي تسخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز.
8: هذا اللقاء فرصة لتقريب من حاجيات المستثمرين المغاربة المقيمة بالخارج، وكذلك من أجل إعطائهم نبذة عن ما يزخر به المغرب من إمكانيات واعدة في إطار ما سيحتضر المغرب من فعاليات عالمية.
2: خلال هذا اللقاء تم التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تسخر بها مدينة طنجة وفرص الاستثمار التي تتيحها، إلى جانب برامج المواكبة والتحفيز التي توفرها المنظومة الجهوية للاستثمار. القافلة ستحط الرحال بعد طنجة بكل من العرائش والحسيمة وتطوان وشفشاون ووزنة، وتندرج في إطار العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تتزامن مع أسبوع الاستثمار المنظم لفائدة مغاربة العالم تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
1: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
9: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمات على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
1: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.

0: حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: مدرب المنتخب المغربي لألعاب القوى لأقل من 20 سنة أكد أن حصيلة مشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم التي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية تعد إيجابية، لسيما في ظل تمكن 7 عضائين من أصل 10 مشاركين من بلوغ الأدوار النهائية.
4: الحمد لله على هذا الإنجاز اللي هو إنجاز ثمرة جهد وعمل من طرف المدربين والعداء الأبطال اللي كانوا أبطال في الميدان. كانت نتائج جد إيجابية، حيث الحمد لله مشينا ب10 عدائين ومن بينهم 7 اللي وصلوا النهائي.
5: صراحة إحساس زوين، والحمد لله مشينا وشرفنا المغرب أحسن تشريف.
6: الحمد لله استطعنا نفوز بمرتبة الثالثة ونفرح بها بلادي.
3: وكان المغرب قد احتل المركز 15 في جدول الميداليات من أصل 147 بلدا مشاركا بعدما أنهى بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
7: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
8: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق للترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي الإعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
3: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
9: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
10: تفاعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
3: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمدينة القدس أسدل الستار على برنامج المدارس الصيفية الذي ساهمت وكالة بيت مال القدس الشريف في تمويله بدعم من المملكة المغربية تجسيدا لاستمرار العمل الاجتماعي والميداني في القدس الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لفائدة السكان الفلسطينيين.
11: صنع كثير الاشي رائع وكثير الاشي مميز بالنسبة للمخيمات الثانية. بتأمل إنه يكون عنا دائماً هيك مخيمات عشان نوصل رسالة للأطفال، نوصل رسالة لأطفال تاني.
12: أكثر من 500 طفل مقدسي فلسطيني سلواني في يوم الفرح والمرح الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف مشكورة على جهودها التي تبذلها في سبيل دعم المدارس الصيفية.
13: احنا جينا اليوم قدمنا ورشة عمل بعنوان صلصال وخرزة، علمنا فيها الطلاب يعملوا من الصلصال مجموعة من الاكسسوارات.
14: كتير مبسوط بفعاليات اليوم، فرحتونا كتير مبسوطة لفعاليات اليوم، شكرا للمغرب.
3: بين الألوان والألعاب والمسرح والرياضة والذكاء الاصطناعي أمضى 3000 طفل وطفلة عطلتهم الصيفية هذا العام في أنشطة جمعت بين التعلم واللعب واكتشاف المواهب، واستمرت على مدى شهر وتوزعت على 20 جمعية ومركزا اجتماعيا.
15: في كل مرة يكون الإخوة في وكالة بيت المقدس السند الحقيقي لهذه المناطق، وما كنا نستطيع أن نستمر لولا الدعم السخي من وكالة بيت مال القدس.
16: إحنا من خلال رسالة الجمعية عم نعزز القيم والهوية الوطنية للطفل الفلسطيني، إحنا عم بنزرع الفكرة وبنزرع القيم.
17: فهي الفعاليات والمواد الموجودة عندنا بالمخيمات ساعدتهم كتير منيح على إنهم يفرغوا هاي الطاقات بالمكان الصح وبالنسبة نشاطات الصح.
18: اليوم عملنا سلاسل وعملنا عليها أسامي وبدنا نعمل شمع.
19: عملنا نشاطات كثير حلوة ورسم، وشكرا للمغرب.
20: عندنا أصحاب جديدة وكثير المخيم كان حلو وتعلمنا إننا نتعاون مع بعض.
3: برنامج المدارس الصيفية يأتي ضمن توجه وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس إلى الاستثمار في الطفولة وتعزيز التنمية البشرية والإسناد الاجتماعي في القدس من خلال برامج تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتوفير بيئة تربوية داعمة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والفنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
21: اللاعبات مستعدات لخوض هذه المباراة وسيبذلن قصارى جهودهن في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومتكافئة، هكذا علق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية خورخي فيلدا على المباراة المرتقب خوضها أمام المنتخب الكاميروني غدا الأربعاء. كما أفاد خورخي أن اللاعبات مستعدات بدنيا وذهنيا بعد العمل التحضيري المهم الذي تم القيام به استعدادا لهذه المواجهة المصيرية. من جانبها شددت لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي على أهمية الدعم الذي سيقدمه الجمهور المغربي للبؤات الأطلس من أجل حسم هذه المواجهة، وشددت على ضرورة تفادي ارتكاب الأخطاء لأن مثل هذه المباراة تكون حاسمة، مؤكدة أن لبؤات الأطلس عازمات على تقديم أفضل صورة لكرة القدم النسوية المغربية أمام الكاميرون، مضيفة أنهن سيدخلن هذه المباراة بثقة وعزيمة قويتين بهدف حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ورزازات، افتتحت فعاليات الدورة 12 لمهرجان مغاربة العالم المنظمة تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في صلب أوراش المغرب 30 و2000. هذا المهرجان يشكل فضاء للتبادل حول دور مغاربة العالم في مواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق استحقاقات سنة 30 و2000.
3: هاد السنة كنحتفلوا بالمغاربة المقيمين بالخارج، وكنشكرهم على الدعوة لتلبية الدعوة، وكنشجعهم باش يستثمروا في بلادهم.
2: حفل الافتتاح تميز بتسليم جائزة ورزازات للهجرة برسم سنة 26 و2000، وافتتاح معرض للمنتجات المجلية يتيح للزوار وأفراد الجالية المغربية الاطلاع على تنوع وغنى منتجات المنطقة. هذه الدورة من المهرجان تهدف إلى تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصلي من خلال إحداث فضاء للحوار والتبادل يتيح لأفراد الجالية الانخراط في مبادرات التنمية المحلية والجهوية ودعم مشاريعهم الاستثمارية والجمعوية بما يخدم تنمية المنطقة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال مصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
6: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
7: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
5: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
8: كنأطروا الوليدات، كنحاولوا ندمجوهم داخل عدة من الأنشطة.
9: تفعلوا أولادنا مع هاد النسخة بواحد الحمد لله مهم نجحت، وولادنا مشاو راضيين وإحنا كنا فرحانين كأمهات.
5: فعاليات المخيم الذي يشكل فضاء تربويا وترفيهيا دامجا تخللتها زيارة تفقدية قام بها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي للوقوف عن كثب على سير هذه النسخة الثانية والاطلاع على مدى تحقيق أهدافها.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو.
1: نوافذ سياحية.
4: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: هو لقاء تواصلي نظم في إطار تخليد اليوم الوطني لمغاربة العالم الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار مغاربة العالم في خدمة أوراش المغرب 2030. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي في كلمة له أن هذا اليوم الذي تم إقراره من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإرادته الدائمة في صون حقوقهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم وإشراكهم في مختلف أوراش التنمية التي تشهدها المملكة.
11: كانت فرصة لتعبير عن مشاعر المواطنين في الخارج لاستثمار في بلدهم الأصل وبالأخص في إقليم الحسيمة.
10: اللقاء شكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء إقليم الحسيمة المقيمين بالخارج والإنصات إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم.
12: اللقاء كان مهم، استفدنا بزاف ديال الافكار اللي ما كانوش كنعرفوهم، اقترحوا بزاف ديال الافاق اللي قدر الجاليه المغربيه تستفاد هنا خصوصا في مدينه الحسيمه كمدينه سياحيه.
13: مستقبل السيد العامل يعني والسيد السياد زرقان عطانا يعني المعلومات على الاستثمار هنا في مدينة الحسيمة، ويعني الجهة الحسيمة تسوان طنجة، واللقاء كان يعني ممتاز عشمنا الحال.
10: هذا وتم إعداد عدة أروقة مخصصة لمختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بما يتيح لأفراد الجالية الاطلاع على البرامج والخدمات الموجهة إليهم وتيسير ولوجهم إلى هذه الخدمات خلال فترة إقامتهم الصيفية بالمغرب.
1: ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب، اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذه الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفة وشنو هي حرفة التصفير والتهذيب؟
2: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترميم المخطوطات من مولد 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعض ديال الامور كان عليها واحد رغبه، وليت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غيرتاح فيه الضمير. وخدمنا فيه، دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين، وحصلنا على شهادة ديال التكوين، وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال هذا دابا عنده 100 سنة، هو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد، كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا، باش كيذهبوا الكتب، باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: تبارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
2: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاده ديال الجوده باش يمكن لك تصوب به الكتاب. اول حاجه كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس، كيتسمى كراس. الراس هي ملزمه، عاد من بعد كيدوز للبريسا كيتشق باش في لقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطة كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطة كدير له تريبيزي، كتشوف النوامر ديالو واش هما هادوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريسا كيتزير، كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير عاد كتصوبهم، عاد كتركب له الجل، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز للفينيسيون، يدوز للذهب، يدوز للزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحف فيه داك النوامر العربية، إذا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه وإلا مشى تاكولاه ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبة للكتب كيكون داز في ليكول دو ليبر، عنده دراسة على الكتاب كيفاش من البداية للنهاية، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقة باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: شحال تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط، وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
2: كتصاوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه، كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن يوجدوا في الاسبوع.
1: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الأغلفة، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمة الفنية ديالكم؟
2: كل عنده طريقة ديالو باش يخدم، وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجة جديدة باش يمكن الكتاب يصوبو ويبتكر شي حاجة ما يمكنش يبقى مستمر على يد وحدة. كاين اللي يصوب له زواق خور، يصوب له موديل خور، كاين جلد فيه أنواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه ذهب، كاين كل واحد والذوق ديالو.
1: كآخر سؤال سي سيف الدين اليوم، واش كاين إقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفة التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هذه الحرفة وما تضيعش؟
2: سألتي السبب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش في هذا الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعة. الإنسان اللي عنده رغبة وعنده صنعة راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبة في الصنعة. دابا الحمد لله والدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا تحت سلام الدراسة غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحة شهرية باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبة في الصناعة هاي.
1: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى تبقى حرفة التصفير والتهذيب حاضرة في الأجيال القادمة لأنها جزء من التراث والهوية المغربية. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهاية حلقتنا، على أمل نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نظمت عمالة إقليم مديونة بشركة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لقاء تواصليا للتعريف بالأوراش الاستراتيجية والتنموية التي تشهدها المملكة في أفق 2030 واستكشاف مجالات مساهمة مغاربة العالم في مواكبتها.
3: هذا الأسبوع هو عبارة عن أيام الأبواب المفتوحة اللي من خلاله كنقوم بتقديم جميع العروض حول الفرص الاستثمارية، شنو هي المساطر الإدارية، شنو هي المساعدات اللي كتقدمها الدولة، وشنو هي التحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار اللي كتقدمها الدولة.
4: نادي المستثمرين المغاربة راه تيدير مجهودات ديالو باش يجيب المستثمرين يستثمروا في البلاد، ودابا حنا راه مستعدين نديروا اتفاقيات مع النادي مع المكتب الجهوي للاستثمار.
2: اللقاء المنظم شكل مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار التي توفرها جهة الدار البيضاء سطات وإقليم مديونة، وبمختلف آليات المواكبة المتاحة لفائدة المستثمرين وحامل المشاريع من مغاربة العالم، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات لتعزيز مساهمة مغاربة العالم في المشاريع التنموية والاستثمارية الوطنية.
5: كنحتفلوا بهذا اليوم الخاص بالمغاربة القاطنين بالخارج عبر عروض متعددة، كساسوا من أجل الاستثمار أو من أجل السكن.
2: هذه المناسبة شكلت محطة بارزة لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين ومغاربة العالم، بما يساهم في تحويل الكفاءات والخبرات والإمكانات المتاحة